بحق ما شقيت لموسى جوا البحر طريق، بحق ما رزقت مريم مية بالريق، بحق ما حفظت يونس جوا في بطن الحوت، بحق ما نجت إبراهيم من اللهب والموت، بحق يوسف الأمين على تلال المال، بحق أيوب ما صبر صبره يهز جبال. ترزقني ضيف سكتي وكتابي باليمين، وتصلي على سيدنا النبي إمام المرسلين عليه الصلاة والسلام.

0: يا محمد.
1: قال تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. صدق الله العظيم. مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن إلى الفقرة الدينية على راديو حياة.

لقد صدق الله.

وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ

أذكار الصباح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: من قالها حين يصبح أجير من الجن حتى يمسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.

0: من قالها 3 مرات حين يصبح وحين يمسي كفته من كل شيء.
1: أصبحنا

شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير

0: من قالها موقنا بها حين يصبح فمات من يومه دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة.
1: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك

من قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار.

0: لك فلك الحمد ولك الشكر.
1: من قالها حين يصبح فقد أدى شكر يومه، ومن قالها حين يمسي فقد أدى شكر ليلته.

0: توكلت وهو رب العرش العظيم.
1: سبع مرات
0: حسبي الله
1: كفاه الله ما
0: أهمه
1: من أمر الدنيا والآخرة.

0: الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: أذكار الصباح.

0: وهو السميع العليم.
1: من قالها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيء.

من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة.

0: أذكار الصباح.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير

0: أذكار الصباح.
1: سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده.
0: من قالها 100 مرة حين يسبح وحين ينسى،
1: سبحان الله وبحمده،
0: لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به، إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. أذكار الصباح.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له.

0: يقولها 100 مرة في اليوم.
1: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
0: أذكار الصباح.

0: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة.
1: انشق الصباح بين جبلين،
2: انشق الصباح بين جبلين،
1: عيبال وجرزيم، احتضنا عراقة،
2: احتضنا عراقة
1: وأصالة وسدرا كنافة. هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.
2: هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.

مع رشفة القهوة وصوت فيروز الملائكي بيبدأ نهارنا بباقة منوعة من أجمل الأغاني. حياة FM 100.8.

صباح الزيتونة ونسمات الهوى العليلة، صباح الجبال جرزيم وعبال، صباح الخير يا نابلس من راديو حياة.

0: انشق الصباح بين جبلين،
1: انشق الصباح بين جبلين،
0: عيبال وجرزيم، احتضنا عراقة،
1: احتضنا عراقة
0: وأصالة،
1: وسدراك نافة.
0: هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.
1: هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.

لبسمة الأطفال وضحكة الختيار، واللي خرجوا قبل الطير الطيار. صباح الخير يا أهل البلد، صباح الخير من راديو حياتي.

0: صباح الخير يا أهل البلد.
1: صباح الخير يا أهل البلد.
0: صباح الأزقة القديمة، صباح الزيتونة ونسمات الهوى العليلة، صباح الجبال جرزيم وعبال. صباح الخير يا نابلس، من راديو حياة.
1: من راديو حياة.

0: مع تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: ألو مرحبا. ألو خلص الرصيد
2: تكلكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين البنك الوطني الأول.
3: مشهور وصل نابلس بعد رام الله والخليل صار وقت الفرع الخامس في فلسطين والأول بقلب نابلس. نجم الدجاج المقلي اللي الكل بيحكي عنه، دجاج طازج خلطة سحرية وقرمشة ما بتشبه أي بروست. لما الشهرة يكون إلها طعم بتكون مشهور. نابلس شارع سفيان السيتي مول. احفظوا رقمنا منيح، سلم 221.
4: بعد انقطاع طويل رجع وبقوة شاي الامبرس الألماني محبوب الأمهات بتركيبته الطبيعية من الشومر واليانسون والبابونج، هو الاختيار الأول لأنه بيريح المعدة بسرعة، بخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرته الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي، وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الإمبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية، وراحة لكل العيلة.
5: الفساد ليس مجرد فعل، إنه تهديد لحقوقنا ومؤسساتنا. إذا كانت لديك معلومات عن سوء استخدام المال العام، هيئة مكافحة الفساد هنا لحمايتك والتصرف بسرعة وفعالية. يمكنك الإبلاغ عن عدم الإعلان أو الإفصاح عن استثمارات أو ممتلكات أو منافع تؤدي لتضارب في المصالح، الاختلاس أو الرشوة أو استثمار الوظيفة، التزوير والتزييف، إساءة استعمال السلطة، التهاون في أداء الواجبات الوظيفية، إساءة الائتمان، المتاجرة بالنفوذ، إعاقة سير العدالة، الكسب غير المشروع، غسل الأموال الناتجة عن جرائم الفساد، قبول الواسطة والمحسوبية والمحاباة. القانون يلزم كل مواطن وموظف بالإبلاغ عن أي معلومات جدية أو وثائق تثبت وقوع جريمة فساد، فهذا ليس مجرد واجب قانوني بل مسؤولية وظيفية ووطنية. بلغ الآن لتحمي حقوقك وتساهم في محاربة الفساد.

0: بربح الذهب.
1: جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.

ماشي كترنا إلا السعر ما غيرناه لمشتركي جوال الحاليين والجدد بالضفة. انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس أو ارفعوا برنامجكم الحالي للبرنامج.

الإلكتروني جوال كل يوم جديد. الساعة الآن 7 صباحا. في عالم يتسارع فيه الحدث، تبقى الحقيقة هي جوهر وجودنا هنا، حيث تتلاقى الأحداث وتتشابك المصائر. نكون نحن شهودا على لحظات فارقة. حياة هذا الصباح، حياة هذا الصباح، نغوص في أعماق الحدث لنكتشف لكم الحقيقة الكاملة ونسلط الضوء على أبعاده الخفية. كونوا معنا لنرسم صورة أوضح لعالمنا. حياة هذا الصباح، برنامج إخباري يأتيكم يوميا عدا يوم الجمعة من الساعة 7 صباحا على راديو حياة. هذا البرنامج برعاية بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

0: بسم الله الرحمن الرحيم وعلى بركة الله نسير. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه ونعوذ بك من شره ومن شر ما بعده. ربي أطلق بالحق لساني وبارك لي في كلماتي وافتح لي أبواب القلوب. اللهم جنبنا الفتن، اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم آمين. أسعد الله صباحكم مستمعين الكرام في هذه الجولة الصباحية عبر أثير راديو حياة، تستمعون إلينا على الموجة 100.8 FM وعبر منصاتنا المختلفة، على صفحتنا على تليجرام وعلى صفحتنا على فيسبوك وكذلك عبر موقعنا الإلكتروني. يوم جديد وعلى عملنا شهيد، فلنور الله من أنفسنا خيرا. مستمعينا الكرام، اليوم الأربعاء 24 من حزيران يونيو لعام 2026 ميلادية، الموافق للتاسع من شهر يناير من شهر محرم 1448 هجرية. اليوم تاسعاء اللي نوى الصيام وبكرة عاشوراء، الله يتقبل من الجميع. صباح الخير دكتور أمين.
1: صباح الخيرات.
0: تحياتي، كيف أصبحت؟ إن شاء الله بخير.
1: الحمد لله رب العالمين.
0: تحياتي أيضا لزميلنا العزيز محمود إسكندر. أبو عمر، آخر التفاصيل الميدانية.
1: الاحتلال اليوم نفذ عمليات دهم واعتقال في عدة مناطق هنا في نابلس، خاصة في المنطقة الريفية، في كفر قليل، في مادمة، وأيضا كان هناك اعتقالات في قصرى جنوب شرق نابلس، ولكن الحمد لله داخل المدينة لم تسجل أي من حالات الدهم حتى اللحظة طبعا، ولكن أيضا في كان اعتقالات في مناطق عديدة أيضا من الضفة الغربية. نبدأ من الاعتقالات في قصرى. تم اعتقال الشقيقين قتيبة وليث أبو ريدة من بلدة قصرى جنوب شرق نابلس. أيضا تم اقتحام بلدة كفر قليل على المدخل الجنوبي لمدينة نابلس، وحسب ما علمنا تم اقتحام عدة منازل ضابط جديد، تم استجواب عدة مواطنين، وعلمنا عن مصادة مركبتين داخل البلدة، مصادة مركبتين لمواطنين من بلدة كفر قليل. أيضا اقتحام واسع ما زال مستمر في قرية مادمة جنوب نابلس من حوالي 6 ساعات
0: حتى الآن،
1: حتى اللحظة مستمر، حوالي 50 جندي مع مركبة تسمى بوز، إضافة إلى يعني شاحنة عسكرية، تقوم بعمليات اقتحام تقريبا لمنازل عديدة في بلدة مادمة، وعمليات استجواب ميدانية ما تزال مستمرة منذ ساعات الفجر الأول. هذا في نابلس فجرا. أيضا في سلوان جنوب المسجد الأقصى تم اعتقال جهاد الرجبي. أيضا في رام الله تم اعتقال الأسير المحرم مازن الرماوي، طبعا هو اعتقل الليلة الماضية على حاجز النبي صالح، تم إنزاله من سيارته واعتقاله واحتجاز المركبة. أيضا تم اقتحام مخيم شعفاط في ضواحي القدس المحتلة. أيضا اقتحام ميثلون قضاء جنين، وأثناء انسحاب من ميثلون تم المرور على طباس تيسير، ثم انسحبت قوة الاحتلال باتجاه أحد معسكرات الاحتلال. أيضا فجرا تم اقتحام حي النقار في مدينة قلقيلية.
0: نعم، هذه الاعتقالات مستمرة أبو عمر في ظل ظروف الأسرة صعوبة جدا، وإحنا بنحضر للبرنامج قلت لي إنه التقيت في عدد من الأسرة المحررين.
1: نعم.
0: امبارح شفنا عفوا الناشط عبد الله شتات بعد 32 شهر في سجون الاحتلال، عبارة عن هيكل عظمي، اللي بيعرف عبد الله قبل وبيعرف عبد الله بعد، وشفته الصور وأغمي عليه. إذا انتبهت على فيديو لحظة استقبال عائلته له، طلع من الظاهرية طبل على الأرض.
1: أعان الله الأسرى، واللي بيستمع لأسرى محررين رواياتهم عن العمليات القمع وعمليات الإذلال وأيضا عمليات التفتيش، إضافة إلى يعني في قصة صارت في سجن عوفر إنه قمع كان مركز على موضوع إنه اشتبه بوجود قلم، فصارت كل القمعات إنه وين القلم اللي بيكتبوا فيه الأسرى بعض المعلومات. يعني هذا يعني قصص تسمع كأنه قصص سينمائية، تنفع فيها الأفلام السينمائية بصراحة. وكان في قصة قديمة شوي بس حدثونا فيها أصل المحررين عن موضوع أحد أقسام سجن عوفر كان في راديو مهربة. فيعني الاحتلال استخدم كل الوسائل، من ضمنها نقل قسم بالكامل على قسم آخر
0: عشان
1: ورد قسم آخر على قسم آخر، حتى أنه يبعد المعتقلين اللي كانوا في هذا القسم عن القسم اللي كان فيه شبهة أنه فيه راديو. وبالآخر الآن خلص يعني المعتقلين بعاد عن القسم اللي كان فيه. طب وين لو أجا قسم الناس الجدد مش حيعرفون؟
0: متكبي قصدك.
1: فطبعا الهدف منه الراديو أنه على القليل يعرف شو بيصير أخبار بالعالم. فيعني يعني بتتكلم عن قصص يعني مؤلمة بعيشها الأسرة، انه بصير قمع عده مرات بس لانه في اشتباه انه في قلم في احد الاقسام. فقصص كثير جدا بتسمعها عن معاملات السجنين في سجون الاحتلال، يعني معامله قاسيه جدا، اللي بأوفر نفس اللي بيصير في نفحة، نفس اللي بيصير في النقب، نفس اللي بيصير في مجده. فبالتالي بتسمع قصص مؤلمة جدا، ولكن رغم ذلك الفسحة والأمل إنه في ناس ما بنسوا ألم الأسرة، ونابس كل ثلاثاء في فعالية دعم للأسرة،
0: رغم إنه كانت
1: تقريبا في نفس الوقت اللي كان في الجيش موجود على بعد يعني
0: أمطار
1: قليلة، ومع ذلك الأهالي والنشطاء قاموا هذه الفعالية. فهذا أيضا يعني له علاقة بموضوع الأسرة. ولكن كما ذكرت زميلي سامر، لافت أنه يوميا بالضفة الغربية في حملات اعتقال يوميا. يعني امبارح كان جزء أنه فوق 17 معتقل، منهم حوالي 7 من مخيم الفوار جنوب الخليل، وحتى ساعات متأخر من الليل الماضي لم يتم إطلاق سراحهم. عادة لما يكون في اعتقالات لمنطقة واسعة بيكون الهدف من الاعتقال هو الاستجواب، ولكن يبدو لا، أنه حتى ساعات متأخرة لم يتم إطلاق سراح هؤلاء الأسرة.
0: نعم، خلينا أنا وياك والمستمعين الكرام نستمع لهذا التقرير: اكتظاظ وإهمال طبي، أوضاع كارثية للأسيرات. نستمع.
2: قمع وصحل وتعذيب وتنكيل وانتزاع للحجاب وعزل انفرادية، هذا ما تعيشه الأسيرات الفلسطينية داخل سجون الاحتلال الصهيونية، حيث تقضي معظم الأسيرات فترات الاعتقال في سجن الدمون، ويواجهن ظروفا اعتقالية صعبة تمس حقوقهن الأساسية وتزيد من معاناتهن اليومية داخل السجن. هيئة شؤون الأسرى والمحررين كشفت عن أوضاع كارثية تعيشها الأسيرات الفلسطينيات داخل سجن الدمون في ظل الاكتظاظ الشديد والإهمال الطبي المتعمد وحرمانهن من أبسط الحقوق الإنسانية. الهيئة قالت إن سجن الدمون يضم حاليا 87 أسيرة فلسطينية، بينهن 3 أسيرات من قطاع غزة، فيما تشكل المعتقلات إداريا نحو ثلث العدد الإجمالي للأسيرات. وتعاني عدد من الأسيرات أوضاعا صحية صعبة تستدعي العلاج الفوري والرعاية الطبية المتخصصة، إلا أن إدارة السجن تواصل حرمانهن من الحصول على العلاج المناسب في إطار ما وصف بسياسة الإهمال الطبي المتعمد. فيما يتعلق بالظروف المعيشية داخل السجن، أوضحت الهيئة أن الغرف تشهد اكتظاظا شديدا، إذ تحتجز في الغرف الكبيرة أكثر من 10 أسيرات، وفي الغرف الصغيرة ما لا يقل عن 5 أسيرات، رغم ضيق المساحات وعدم ملائمتها لهذه الأعداد، إلى جانب الارتفاع الشديد في درجات الحرارة وانعدام التهوية. كما لفتت إلى أن إدارة السجن تخصص للأسيرات ساعة واحدة فقط يوميا للخروج إلى ساحة الفورة والاستحمام، بينما تتواصل معاناتهن نتيجة رداءة الطعام المقدم لهن والنقص الحاد في الملابس والأغراض الشخصية والاحتياجات النسائية الأساسية. هيئة شؤون الأسرة والمحررين دعت المؤسسات الحقوقية والنسوية الدولية والمحلية إلى التحرك العاجل والضغط على سلطات الاحتلال لوقف الانتهاكات بحق الأسيرات وإنهاء سياسات العزل والتنكيل والإهمال الطبي التي يتعرضن لها داخل سجون الاحتلال، حيث يعيشن يوميا فصلا جديدا من فصول المعاناة المستمرة.
0: هذا للأسف الشديد يعني واقع مرعب أبو عمر بتمر فيه الأسيرات في السجون.
1: نعم، حوالي 93 أسيرة بينهم 3 حوامل، امبارح استعرضنا وضع الحوامل الثلاث، وأيضا في بعضهم أمهات، وفي بعض بكون أم وبنتها يعني داخل سجن الاحتلال. فهذا جزء من أقصى ظروف الأسر، وفي أيضا زميلات صحفيات بتوقع ما زال بعضهن رهن الاعتقال حاليا في سجون الاحتلال خاصة منطقة رام الله، إضافة إلى يعني نشطات ما زلنا أيضا رهن الاعتقال، طالبات جامعات، وفي قاصرات، في قاصر عمرها 17 سنة أيضا اعتقلت وهي طالبة في الثانوية في المرحلة الثانوية. فهذا بعطيك يعني شكل من أشكال المعاناة، وخاصة أنه التعامل مع الأسيرات بدون أي رحمة حاليا،
0: بدون أي رحمة للأسف الشديد هذا ما تمر فيه الأسيرات. ننتقل لملف ثاني دكتور أمين، وهو امبارح كان في إعلان رسمي من وزارة المالية صرف رواتب الموظفين عن شهر آذار يوم الخميس بنسبة لا تقل عن 50% بحد أدنى 2000 شيكل.
1: طبعا هذا خبر مفرح خاصة للعاملين بالقطاع الحكومي سواء مدني ولا عسكري، ورغم أنه تقريبا بيجي في نهاية الشهر، يعني أنت بتحكي عن أيام قليلة تفصلنا عن نهاية الشهر، وبالتالي بالبداية الناس كانوا 5 شهر 7 شهر 15 17 20، هي وصل 25 الشهر، فعن الله هذه الفئة من الموظفين في القطاع الحكومي. وبتعرف هذا موضوع الراتب انعكس على كل مناحي الحياة. اليومين الماضيين كان التركيز على موضوع الصحة وعيادات الصحة ومستشفيات ونقص الأدوية، وربطوا الناس بكله بموضوع عدم وجود موظفين دائمين خلال الفترة الحالية بسبب طبعا عدم توفر الرواتب. بالتالي يعني هذا موضوع الرواتب ممكن انعكاسه مش فقط على الموظف، حتى المواطن العادي، يعني أنا وياك وزميلنا محمود مش موظفين حكوميين، لكن عايشينه بالجو أنه أثر على الجميع. يعني موضوع الرواتب أثر على القطاع الاقتصادي التجاري، حركة الناس، حتى الالتحاق بالجامعات، كله انعكس سبب يعني أقل ضعف الرواتب ودفعها بنسب قليلة منذ سنوات، مش يعني صحيح. يوم يومين. فهذا يعني خبر مهم، يعني مفرح. يعني ممكن مع أن البعض يقول ما بيجوا 2000 شيكة ديون عليه بيسد فيه الديون، ومع ذلك إحنا بنعتبر إنه على الأقل ولا البلاش باللغة العامية.
0: امبارح أحد الموظفين ناشر على صفحته بقول لا داعي للعجلة يا وزارة المالية، الحمد لله الموظف وصل لمرحلة من الرفاهية تجعله لا يشعر بتأخير الرواتب، الثلاجة ممتلئة، الالتزامات مدفوعة، الجيوب عامرة، خذوا راحتكم، الانتظار أصبح جزء من الراتب على مهل، لا داعي للاستعجال، الفواتير يبدو أنها تعلمت الصبر، وأصحاب الديون قرروا تأجيل مطالباتهم، والبنوك أغلقت عدادات الأقساط احتراما للظروف، أما الموظف فاعتاد أن يعيش على الوعود والتطمينات حتى أصبحت من أساسيات الحياة إلى جانب الماء والهواء. طبعا هو لا معلومة صح لأن الوضع عكس هيك تماما، لكن هم من باب دائما أنت بتقوله بعمر في الفكاهة أو يعني
1: الطرفة،
0: نسميها الطرفة، احنا بنستخدم كل شيء من أجل أنه نهرب من واقعنا المرير جدا اللي بنعيشه. في اجتماعياتنا انتقلت لرحمة الله تعالى المرحومة باهر خالد البسطامي، واليوم من بعد صلاة الظهر من المسجد الصلاحي الكبير للمقبرة الشرقية، والعزاء في ديوان آل البسطامي في رفيديا، والإنساء في منزل والدها المرحوم خالد البسطامي في المخفية.

0: مطالبته المؤسسات الدولية بالضغط من أجل توفير علاج لأكثر من 20,000 مصاب في قطاع غزة، وتحدث عن جرائم المستوطنين وارتكابهم لأكثر من 31 اعتداء في أسبوع في 11 قرية فلسطينية، واغتيال 2 من الأطفال، شاب وطفل في بيت أمر، واحتجاز جثامينهم، وإحراق مسجدين في جلجالية ومزارع النوباني. واستمع هون المهم، إذا بدكم هو كله مهم طبعا، بس يعني هون استمع إلى إحاطة من وزير المالية حول الواقع المالي والجهود المبذولة على مدار الشهر لتأمين موارد مالية في ظل استمرار احتجاز أموال المقاصة، وطالب بتنفيذ مجلس الوزراء، شدد على مواصلة تنفيذ أجندة الإصلاح لا سيما في مجالي الحوكمة وإدارة المال العام، وأيضا الاستجابة للمعايير الدولية في مكافحة التهرب والتهريب وتحقيق التكامل بين الإدارات المختلفة وتحسين الإيرادات بما يضمن استمرار الخدمات الحيوية في ظل هذه المرحلة العصيبة. ما بعرف يعني دائما بيطلع كأنه بتشهر البيان يا عمر منسوخ في كل اجتماع، بيعدلوا بعض الأمور وبنشروه. الناس بالعامية مش راضية على الوضع المالي للحكومة ولا على الظرف اللي احنا منعيشه في ظل الظروف الصعبة اللي منمر فيها. وبدي أقرأ لك برضو شيء له علاقة في هذا الموضوع، اللي هي مطالبات المجتمع الدولي بالتحرك بعد احتجاز إسرائيل 11 مليار دولار بالمقاصة.
1: هذا الناس بتحدثوا فيه، حتى الناس العوام، ولكن بتحدثوا فيه بعضهم من باب الأمل إنه من هنا لشهرين بيصير في انتخابات في إسرائيل، بيخسر نتنياهو، بيجينا حزب جديد، وبالتالي بتنهال علينا الفلوس وبفك الحصار عن المقاصة. هل هذا الكلام يعني كان بالأساس يتحدث فيه المحللين السياسيين قديما، وبالتالي الناس متأمني إنه سقوط نتنياهو البديل أفضل لنا، مع إنه اللي بسمع تصريحات البديل نفس نسخة الليكود
0: 100%،
1: ولكن قد تكون يعني ممكن بعض التفاصيل الصغيرة إنه يختلف في بعض الأمور، ولكن إنه نعلق الأمل على الناس إنه بعد شهرين في انتخابات وفي انقلاب بالمجتمع الإسرائيلي، بتوقع هذا الكلام من الخطأ جدا.
0: نعم، وبالتالي إحنا أمام معضلة.
1: نعم
0: صحيح، أمام معضلة كبيرة أخوانا. خلينا وبيحكي الدكتور أمين عن موضوع نتنياهو في أولا هذا الفيديو محمود للكاتب والمحلل السياسي مروان قبلاني، مروان بيحكي عنه، خلينا نستمع إليه وهو بيتحدث فيه. مروان الأقرع، نعم، الكاتب والمحلل السياسي، بيحكي إنه نتنياهو يمر في أصعب مراحله السياسية مع اقتراب الانتخابات الإسرائيلية. نستمع.
2: نتنياهو في سياسته يريد أن تستمر الحرب حتى ينجح في الانتخابات. نتنياهو في أسوأ أوقاته، لأنه انتخابات دولة الاحتلال في هذه الأيام قريبا دولة انتخابات، طرح مسألة سلاح المقاومة كأساس للنصر وأساس لانتهاء الحرب. المقاومة يعني هي يعني مستحيل أن تتخلى عن سلاحها، لأنه التخلي عن السلاح معناه هو الحكم بقتل أهل غزة، لأنه الذي يمنع دولة الاحتلال من التغول ومن القتل ومواصلة القتل هو سلاح المقاومة. هي لا تجرؤ حتى في ظل المعركة في ظل الإبادة، هي لم تكن تجرؤ على أن تسرح وتمرح داخل غزة على راحتها. فلذلك اليوم نتنياهو في أسوأ أوقاته عامل انتخابات، لأنه هو يعني نتنياهو في سياسته يريد أن يبقي أن تستمر الحرب حتى ينجح في الانتخابات. هو يعلم يقينا أن نجاحه في الانتخابات مرهون في استمرار الحرب. النصر المطلق مستحيل أن يتحقق، لأنه الصمود، إحنا نتحدث عن صمود أسطوري قامت به المقاومة الفلسطينية. اليوم برضو يعني جبهة لبنان شمال فلسطين المحتلة، كل هذه الأمور وضعت نتنياهو في الزاوية. هو يبحث يعني بدون أدنى شك أن نتنياهو يريد أن تستمر الحرب، يريد أن يفتح جبهات جديدة. نتنياهو في سياسته يريد أن تستمر الحرب حتى

0: على خلفية التفاهم الأمريكي الإيراني الأخير. جاءت تصريحات نتنياهو خلال كلمة ألقاها أمام دورة ضباط قتاليين من قوات الاحتياط في مستوطنة غوش عتصيون، وقال نتنياهو: أريد استقلالا في مجال التسليح، أنا أقدر جدا الدعم الذي تلقيناه، قد جلبته أيضا على مدار السنوات من أصدقائنا الأمريكيين، لكنني أقول اليوم نحن بحاجة إلى منظومة تسليح مستقلة خاصة بنا، نحن ننتج تسليحنا بأنفسنا، يجب أن نتحرر من الاعتماد وأن نبني مزيدا من القوة وندخل مزيدا من التكنولوجيا وندرب المزيد من أجيال القادة مثلكم، لأن هذا ما سيحدد في النهاية أين سنكون. تخيلوا نتنياهو بيحكي عن اعتماد كامل على التسلح الذاتي بعيدا عن الولايات المتحدة. وكانت القناة 12 العبرية أكدت وجود أزمة ثقة وتباينات متزايدة بين واشنطن وتل أبيب على خلفية التفاهم الأمريكي الإيراني، وتصاعدت حدة الانتقادات لإدارة ترامب على خلفية توقيع مذكرة تفاهم مع إيران وقد يترتب عليه من انسحاب إسرائيلي من جنوب لبنان. إذا الموضوع مهم وخطير بالنسبة للخلافات اللي عمالها بتتزايد في بين إسرائيل والولايات المتحدة، هل هذه خلافات حقيقية ولا هي بالعامية ضحك على اللحى؟ موضوع يمكن بحثه بشكل موسع مع المحللين والكتاب والسياسيين. لكن في ظل الظرف اللي احنا منعيشه، وهذيك النهار قرأنا تقرير انه واضح فيش خوف بات عند الناخب الامريكي من اللوبي، وفي يبدو انتخابات نيويورك تنتخب انصار فلسطين للكونغرس بفضل دعم المساندين لحقوق الفلسطينيين والعدالة وحرية الشعوب. نيويورك تنتخب أنصار فلسطين للكونغرس براد لاندر، داليز شوفياليه، وهاي السيدة تحديدا اسمعوا المعلومات عنها، ناشطة الحق الفلسطيني التي عاشت في مدينة نابلس، داليزيا إيفيلا شوفاليه، تهزم عضو الكونغرس المدعوم من إيباك إدريانو سبيات الذي شغل المقعد لخمس ولايات متتالية في الانتخابات التمهيدية لمجلس النواب في نيويورك. إذا مثل ما حكينا امبارح أو قبل فترة دكتور أمين، في مجموعة كبيرة من المجتمع الأمريكي بات حقيقة غير فكره، وحتى اللي صاروا ينزلوا ضد المدعومين من اللوبي الصهيوني بطلوا يخافوا.
1: هذا كلام منذ يعني ثلاث سنوات تقريبا مع حرب أكتوبر غزة، تغيرت النظرة في المجتمعات الأمريكية والأوروبية أيضا نفس الشيء. هذا رده عدة أسباب، من ضمنه كان حجم الجرائم اللي كان تنضخ بوسائل الإعلام وأدى إلى حراك في المجتمعات الغربية والأمريكية، وهذا يعني انعكس على جيل الناشئ. احنا بنحكي عن جيل الناشئ وجيل الطلاب بالذات. حلو. الطلاب وأساتذة الجامعات، هؤلاء الفئتين كثير لهم تأثير في المجتمعات الغربية، هم أستاذ جامعة وأيضا طلاب الجامعات. دوما كان اللوبي الصهيوني يسيطر على هذه الفئة سيطرة كاملة، فلما انفكت التأثير اللوبي الصهيوني على هؤلاء الفئات صار هناك أنشطة، صار في مسيرات فعاليات حاول اللوبي الصهيوني يفشلها، صار في مكائد، صار في قوانين تشريعات تحاول تجرم هذه المسيرات. هذا جانب آخر، العمل النقابي، النقابات العالمية كلها وقفت مع الشعب الفلسطيني لأنه كان في تواصل مع النقابات الفلسطينية، وخاص أنه يعني كان معروف أنه في خسارة فادحة للعمال الفلسطينيين، طرد حوالي 250 ألف عامل من أماكن عملهم، صار في يعني ردود فعل ساخط على ذلك وتضامن مع العمال المهضوم حقهم، وصار في رفع قضية أمام منظمة العفو الدولية، وصارت المسيرات تنظم في كل دول أوروبا، مسيرات مليونية. حتى أشهر قليلة كان في مسيرات في أوروبا، يعني ممكن العالم العربي كان نايم والأوروبيين متحركين. هل هذا الكلام انعكس الآن على التأثير صاحب القرار؟ فصاروا المرشحين يعني يعني يعني يحاولوا يستقطبوا هؤلاء الأصوات، فبالتالي صار في رأي عام في المجتمعات الغربية وأيضا في أمريكا إنه إسرائيل يجب أن تفك سطوتها علينا كصانع قرار، وبالتالي صار في تأثير في المجتمعات الغربية.
0: نعم.
1: فهذا اللي تكلم منه أنت جزء من التداعيات. هذا
0: صحيح. في عنا فيديو بدنا نسمعه دكتور أمين، رئيس تحرير موقع عربي 21 فراس أبو هلال، بقول إنه حرب الإبادة في غزة كانت من الأسباب التي أثرت في استقالة رئيس حكومة بريطانيا سترمر، حتى وإن لم تكن بشكل مباشر، حيث تعرض حزبه العمال إلى خسارة كبيرة في الانتخابات المحلية بسبب أن مزاج الناخب في بريطانيا تأثر بحرب الإبادة. 67% من المتحولين من حزب العمال لصالح حزب الخضر أعلنوا، 67% تلتينهم أعلنوا أنه سبب تحولهم كان موقف الحزب وحكومة استمر من الحرب على قطاع غزة. تأكيد لكلامك تماما. لا،
1: وأيضا في أحداث كل يوم بتفتح الملف من جديد. قبل يومين كنت المجموعة من جنود الاحتلال من نفس الكتيبة اللي كانت وراء تصفية هند رجب.
0: صحيح.
1: فرد موضوع هند رجب فتح الآن في المجتمع الأوروبي مع قتل هؤلاء الجنود في جنوب لبنان. فبالتالي يبدو أنه أثار الحرب على غزة لا تتوقف، بالتالي بضل المجتمع الغربي متأثر يوم عن يوم بتداعيات هذه الحرب وتفرعاتها المختلفة.
0: نعم، خلينا نسمع يا محمود ماذا قال.
2: بالمئة من هؤلاء المتحولين إلى اليسار واليسار الوسط يطالبون بموقف قوي من الحكومة تجاه إسرائيل ولمنع الإبادة. كتلة تصويتية التي ذهبت إلى اليسار ويسار الوسط، قطاع غزة وما جرى فيها والإبادة وموقف كير ستارمر من فلسطين ومن قطاع غزة كان عاملا رئيسيا في تحولهم. هناك أرقام إذا سمحت لي أن يعني ألقي سريعة عليها. من الذين تحولوا إلى الوسط ويسار الوسط، 53% من الذين تحولوا من العمال قالوا بأن غزة كانت إما عاملا أو العامل الرئيسي لتحولهم من حزب العمال، بينما حزب الخضر وهو الحزب الصاعد الأكبر خلال، بالإضافة طبعا للحزب اليميني الإصلاح، ولكن في هذا التيار اللي هو الوسط ويسار الوسط، الحزب الأكثر كسبا للانتخابات المحلية كان هو حزب الخضر. 67% منهم قالوا أنهم تحولوا بسبب غزة، و 30% منهم قالوا بأن غزة كانت ليست فقط من ضمن العناصر ولكنها العنصر الرئيسي. هناك طبعا استطلاعات أخرى تقول بأنه 82% من هؤلاء المتحولين إلى اليسار ويسار الوسط يطالبون بموقف قوي من الحكومة تجاه إسرائيل ولمنع الإبادة. 80% منهم يدعمون حظر بيع الأسلحة إلى دولة الاحتلال. 75% منهم يدعمون وقف أو منع العلاقات التجارية مع دولة الاحتلال وخصوصا مع المستوطنات والأراضي المحتلة حسب القانون الدولي ويعنى بها 67. 67% منها يقولون بأنهم لا يريدون يعني استخدام أموال التقاعد، صناديق التقاعد، في استثمارات يعني تشمل العلاقة مع شركات إسرائيلية أو شركات في دولة الاحتلال. هذا يدل على أنه بدون أدنى شك وليس من باب التحليلات التي تسمى wishful thinking أو مش عارف شو بسموها، نسيت شو اسمها بالعربي، الرغائبية، أنه غزة لها دور. لا، غزة لها دور كبير في هذه النهاية الكارثية التي يستحقها هذا رئيس الوزراء الذي اتخذ موقفا مخزيا ومشينا فيما يتعلق بالإبادة.

إذن نتنياهو قال بالأمس إن على تل أبيب التحرر من الاعتماد على الولايات المتحدة في مجال التسليح والعمل على بناء منظومة تسليح مستقلة، وذلك في ظل خلافات متصاعدة بين الجانبين.

0: في برضه خبر لفت نظري وأنا بسمع عن هذا الرجل اللي بيحكي إنه قديش أثرت غزة على بريطانيا وعلى الانتخابات وسقوط حزب العمال. الحكومة البريطانية حذرت مواطنيها وشركاتها من الاستثمار أو إجراء معاملات مالية داخل المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، لكنها تجد نفسها أمام اختبار لصدقية هذا الموقف بعدما ظهرت، اسمعوا، مشروعات عقارية في الضفة الغربية والقدس الشرقية ضمن كتيبات وزعت في فعاليات عقارية إسرائيلية أقيمت في شمال لندن. اليهود عاملين معارض عقارية، معارض عقارية تسويق عقارات المستوطنات في لندن. فالقضية تكشف فجوة بين موقف سياسي يصف المستوطنات بأنها غير قانونية بموجب القانون الدولي، ونظام بريطاني لا يفرض حتى الآن حظرا شاملا وملزما على التجارة أو الاستثمار المرتبطين بها. وفي هذا الصدد يقول مدير منظمة محامون من أجل حقوق الفلسطينيين طارق شرشور إنه القضية المروعة تكشف وجود فجوات في الإطار القانوني الداخلي لبريطانيا دون ترتيب مسؤوليات قانونية واضحة. ويضيف أن الإرشادات المحدثة التي أصدرتها الحكومة البريطانية بشأن الأنشطة الاقتصادية والمالية التي تفيد المستوطنات لا تسد هذه الفجوات لأنها ليست ملزمة قانونيا. في السياق أقيمت فعاليات العقارات الإسرائيلية الكبرى في 14 حزيران الماضي في كنيس شمال لندن بوصفها المحطة الأخيرة في جولة شملت نيويورك تورنتو، وأظهرت كتيبات وزعت خلال فعالية العقارات الإسرائيلية مشروعات في مستوطنات معالي أدوميم، جفعات زئيف، عميريم، كلياتها مشروعات أيضا في القدس الشرقية بينها رمات أشكول وجفعات هاماتوس، كلياتها تدعو إلى شراء، تدعو البريطانيين إلى شراء عقارات داخل مستوطنات الضفة الغربية. دكتور أمين،
1: هذا جزء من الانحياز، يعني جزء من الانحياز، وأيضا
0: تقرير طويل والله بس مهم،
1: أعطاء المبرر لشرعنة هذه المستوطنات اللي بتقام بالضفة الغربية من قبل بعض الساسة الأمريكيين، وأيضا تشجيع لبسط السيطرة الإسرائيلية الكاملة على الضفة الغربية. وهذا طبعا هو الغطاء اللي إسرائيل بتشتغل عليه، إنه في جهة أمريكية، جهات أمريكية رسمية ورفيعة وحزبية كبيرة، يعني بترعى الاستيطان بالضفة الغربية وبتشرعن المد الاستيطاني الأخير.
0: نعم، وبالتالي إحنا أمام في برضه كمان لفت نظري شغلتين. الشغلة الأولى إنه اتفاقيات تعفي صادرات فلسطين الزراعية من جمارك أوروبية، إذ وقع وزير الاقتصاد الفلسطيني محمد العمور 3 اتفاقيات ثنائية مع دول رابطة التجارة الحرة الأوروبية إيفتا بهدف تعزيز صادرات المنتجات الزراعية الفلسطينية وفتح أسواق جديدة أمامها في كل من أيسلندا وسويسرا والمملكة النرويجية. سمعتوا؟ وجرت مراسم توقيع اتفاقيات في العاصمة الأيسلندية في القاعة الوطنية بمشاركة سفيرة فلسطين لدى النرويج ماري أنطوانيت سيدين والمدير العلاقات الدولية محمد حميدان ومدير العلاقات الثنائية في الوزارة ياسر أبو قطيش. تنص الاتفاقيات، اسمعوا، على منح المنتجات الزراعية الفلسطينية تسهيلات جمركية تتيح لها دخول أسواق هذه الدول الأوروبية بإعفاءات من الرسوم الجمركية كليا أو جزئيا وفقا للشروط والنسب المتفق عليها بين الأطراف. محمد العمور قال هذه الاتفاقيات تمثل خطوة استراتيجية لتوسيع قاعدة الأسواق أمام المنتجات الزراعية الفلسطينية، وتضمنت اتفاقيات آليات التعاون والتنسيق بين وزارة الاقتصاد الوطني ووزارة الزراعة ودوائر الجمارك الفلسطينية والجهات المقابلة بما يضمن تطبيق الإجراءات الفنية والصحية ومتطلبات المنشأ. جيد،
1: إن شاء الله، بس أهم يكون فن الزراعة. زميلي سامر، إحنا الأرض مظلت أرض زراعية،
0: هذه
1: أنت الآن بدك تصدر زراعة. طب الأرض راحت، إن هلأ قبل قليل شفت أنت على صف على جروب الطباس،
0: صحيح،
1: شو مصادرة الآن مركبات ومنع مزارعين من وصول أراضيهم شبه يومي. بالتالي إذا نتكلم عن سهل عطوف الآن أكل بالكامل، وسهول الضفة الغربية ما ضلش سهول بين مجال الزراعة فيها، وهي الآن صنور وميثلون عليها أطماع واضحة جدا، وعودة الاستيطان بكوف في هذه المنطقة أيضا جزء من بس السيطرة على المساحات الواسعة من الأراضي الزراعية.
0: احنا أمام يعني مصيبة يتعرض لها القطاع الزراعي،
1: وحتى موسم الزيتون اللي الآن الكل بيستبشر فيه خيرا، الحمد لله الموسم أفضل كبدايته، ولكن الخوف وين؟ أنه أنت ما قدرش تقطف الزيتون.
0: هذه الله المستعان. يسعد صباحكم أخونا محمد زهران حسوني، عامر فطاير، مؤيد جود الله، أبو سيف، أيمن الشكع، ناصح شاهين صباح الخير، أيضا لأبو محمود أبو هدان، ضحى أبو زنت، فادية زقزوق صباح الخير، عروب جملة أيضا، بشار اسمه صباح الفل، حجب عمار علاوي صباح الخير، جمال قناديلو، محمد طبنجي، جمال الشطاوي، فراس دويكات، أبو حامد، مصباح شاهين، وريمي رامي، رامي الحمامي صباح الورد يا رامي، حاتم الخواجة، خالد السرميطي، وأيضا رامي الصالحي، معتز سعادة، ندى قاسم جبر، نضال كعبي، زياد أبو صالح بقول مخاض عسير ليميز الله الخبيثة من الطيب، لا شك. إسراء صالح، مؤيد العبد، يوسف الزمار، بلال حموضة، ختام العرضة، سوسن شلبي، مؤيد جود الله، أشرف قنابيطة، أبو سامر النجار بقول صلاة نهاركم أبيض بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قسوم الشاطر، ليان هريش صباح الخير، لسادق زيح، لسامر أبو راضي، كريم السراوي، رندا قادري، أبو محمود صباح الخير، أبو غالب عنتر، أم علي أبو زنط، وأيضا ياسر أبو صفية، دكتور ياسر، أم بهجة الطوباسي، محمد جمال جبر صباح الخير، أبو فرات، علي أبو أنس، طارق القاضي، وريم خليل، محمد قمحاوي، رافع شاهين، أم رشيد الناصر، أبو علي المسامي بقول في السياسة لا توجد صداقات دائمة والعداوات دائمة، يوجد مصالح دائمة، هذا الذي يحكم العالم صحيح. نظمي قناديل صباح الخير، كيف الطرق الخارجية؟ أم وائل، فراس عنان، رنا كلبونة، ربنا قال عنهم بقول دكتور ياسر إلا بحبل من الله وحبل من الناس، حبل الله انتهى بعد موت سيدنا موسى، وحبل من الناس نراه الآن كيف ينتهي من انتهاء علاقتهم مع أمريكا يا رب. مهدي حدادة يسعد صباحك، وعزيز الجنيدي صباح الورد والياسمين. في أيضا مشهد مؤلم، مقطع فيديو مؤلم جدا، وأمر يتعلق بإبادة الأطفال في غزة، تقارير دولية جديدة خرجت حول هذا الملف، استهداف مباشر دكتور أمين لأكثر من 30,000 طفل فلسطيني، 30,000 طفل فلسطيني، خلينا نسمع.
2: مجددا أمام مرمى الاتهامات الدولية، والتهمة هذه المرة استهداف الأطفال وقتلهم عمدا في غزة والضفة، اتهام يشكل حلقة جديدة ضمن اللائحة التي توثق جرائم الإبادة المتواصلة بحق الفلسطينيين. ما سبق ورد في تحقيق لجنة تابعة للأمم المتحدة الأخيرة، قالت إن السلطات الإسرائيلية وقوات الأمن استهدفت الأطفال الفلسطينيين بشكل متعمد، مما نتج عنه ارتكاب إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة. وبتفصيل التقرير على المنطقتين نبدأ بغزة، هناك قتل الاحتلال أكثر من 20,000 طفل، أي ما نسبته 30% من إجمالي عدد الشهداء خلال الفترة الممتدة من 7 أكتوبر 2023 إلى 7 أكتوبر 2025، وهذه النسبة هي الأعلى مقارنة بالحروب السابقة. اللجنة وعلى ضوء ما سبق أشارت إلى أن الاستهداف المتعمد للأطفال الذي رافقه استخدام أسلحة ذات تأثير واسع في مناطق مكتظة بالسكان مثلا عنصرين أساسيين لإثبات نية الإبادة الجماعية من جانب إسرائيل لتدمير المجتمع الفلسطيني كليا أو جزئيا في القطاع. هذه الإبادة كان قد أثبت وقوعها تقرير سابق صدر في سبتمبر عن اللجنة ذاتها، مع الإشارة إلى أنها نفذت بتحريض من كبار المسؤولين الإسرائيليين وعلى رأسهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، باعتبار أن جميع المدنيين مرتبطون بحركات المقاومة وفقا للتأويلات الإسرائيلية. ما سبق هو ما وثق من أساليب الإبادة المباشرة، أما عن تلك غير المباشرة فشملت الظروف التي تفرضها إسرائيل في غزة بما فيها التشريد المتكرر والمجاعة الناجمة عن الحصار واستهداف مراكز الإنجاب وغيرها، وتلك ألحقت أضرارا جسيمة بصحة الأطفال الجسدية والنفسية وأودت أحيانا بحياتهم. وبالانتقال إلى الضفة، التقرير أكد تصاعد أعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون الإسرائيليون المتطرفون بحق الأطفال الفلسطينيين هناك، كما أن تعرض الأطفال هناك للتعذيب وسوء المعاملة في أثناء الاعتقال الجماعي أو الاحتجاز يعد جرائم ضد الإنسانية، تضمنت استخدام العنف الجنسي والعنف القائم على الجنس والتجريد القسري من الملابس والضرب والحرمان من الطعام. إسرائيل من جهتها وبطبيعة الحال علقت نفيا على هذه التقارير، اعتبرتها تشهيرا زائفا، واتكأت على عكازة ما تسميه تهديدا إرهابيا مستمرا من قبل حماس.
0: أبو عمر، الطفولة في العالم ضايعة، في غزة تحديدا.
1: طبعا الآن ممكن الأطفال في كل العالم، لأن الآن عندهم حاليا عطلة صيفية، اللي بيسافر مع أهله، اللي بيكون في مخيمات صيفية راقي جدا، اللي بيكون في ألعاب. ولكن أطفالنا بغزة الآن اللي ما استشهدش هو الآن بين الخيم في ظروف طبعا صحية صعبة جدا، وهي بداية الصيف راح يكون وضع مؤلم جدا، بدون خدمات وبدون مدارس وبدون مياه وبدون ألعاب. هذا لحالها قصة معاناة. الشيء الملفت نظر اللي هو عدد الإحصائي نفسها، لما تحكي 30,000 من حوالي 70,000 تقريبا، قريب النص أطفال شو هذا غزة. طبعا القسم الثاني بلقيهم مثلا إما مراهقين أو نساء، فهذا أيضا بيعطي انطباع أنه الناس المدنيين هم اللي ارتقوا شهداء بغزة وليس المقاتلين.
0: قد ما في انتهاك مرعب للطفولة.
1: نعم
0: نعم. موضوع تاني، هي أخونا نظم القناديل بصبح بقول صباح الخير، مخالفات جنونية للشرطة الإسرائيلية على الطرق الخارجية، والمخالفات حوالي 4,000 شيكل لبعض المركبات وحجز. فبقول رجاء خاص الناس اللي بيسافروا بيطلعوا
1: ينتبهوا
0: لهذا الموضوع. دكتور أمين.
1: نعم، الاحتلال في عنده أنظمة قوانية، من ضمنه في فحص الشتوي وفحص الصيفي، وبالتالي بيكون في تركيز. ولكن يبدو أنه في يعني التمايز بين التعامل مع سيارات المستوطنين في الطرق الضفة الغربية وبين سيارات الفلسطينيين، وهذا احنا بنلاحظه على حاجة الزعتر لما يكون باتجاه رام الله، كيف بيتم التعامل مع المركبات الفلسطينية لا أدنى شك بيتم إيقافها. وهذا أيضا منطبق على الشاحنات، حجم الشاحنات بتحمل أثقال معينة، في بيكون في ميزان مع الشرطة بوزن الشاحنة، إذا هي حملة حمولة أكثر من المطلوب إلى مخالفة كبيرة.
0: بقول الجوال برضو، موضوع الجوال هذا كتير موضوع بدعو لأنه الانتباه له، الحكي بالجوال خلال السياقة
1: طبعا، وأصلا هو ده هو خطر على الجميع، سواء صحيح مع الشرطة الإسرائيلية ولا حتى مع الشرطة الفلسطينية، وحتى لسلامة السائق والمواطنين الركاب اللي معه.
0: ويا ما صارت حوادث خسرنا طبعا ناس من وراء هذا الموضوع. دكتور بيحكوا لنا، احكوا عن موضوع التوجيهي. اليوم في امتحان لغة عربية أعتقد للعلمي والجوز الكل الأصل اليوم أذا نفس الامتحان. امبارح أو أول امبارح الأدب العلمي كانوا كتير مستائين
1: للأحياء،
0: وحضرنا أكثر من فيديو لأكثر من ذوي أمر، وحتى الدكتور عمار مناع داعية من طول كرم طلع فيديو كان جدا غاضب من ردود الأفعال على الامتحان. وبرضه كانوا الصناعي أول امتحان حكوا معنا كتير أهالي، قالوا إن اليوم مش جايبين سيرة الصناعي كائن في أول امتحان، عليهم وضعهم كتير صعب. يعني مرات الأهالي وأنا واحد منهم يعني تسأل حالك سؤال، هو اللي بحط الأسئلة مع الاحترام له يعني بتحدى الطالب مثلا، ولا هو لازم الامتحان يكون صعب عشان يميز؟ طب لما بتخلص بيجي النتائج بتلاقي علامات في العلالي، طب وين هؤلاء اللي كانوا يعيطوا على باب الامتحان القاعات؟ يعني انت فعلا عايش حالة مش قادر تقدر. هو عن جد الأسئلة كتير صعبة.
1: هو بتعرف بالكل في الجامعات وفي المدارس في معيار الأسئلة، في أسئلة بتكون صعبة وعليها قليلة جدا، غالبا بتكون قليلة، دوما المنوال المتوسط هو الأكثر.
0: صحيح.
1: هلا الطالب اللي مش دارس للأسف دوما ما بشكو.
0: صحيح.
1: لو كانت الأسئلة هو الكتاب أمامه مفتوح بشكي. فبالتالي إحنا يعني اليوم إنه نقيم وجهة نظر الناس من خلال لقاءات يعني صحفية بالشارع بتوقع إنه غير علمي، غير علمي في هذا الموضوع، وخاصة أنت ممكن تاخذ واحد أو اثنين أمام مدرسة فيها 500 طالب. فبالتالي عشان هيك بجوز أنا يعني عجبت أو على الأقل أخذت برأيك إنه اللي أنت نشرته قبل الامتحانات إنه ما نحاول نجري مقابلات، وهذا كلام أنا شفته صواب يعني، مع إنه سابقا كنا نقوم فيه بس خلاص إنه كأنه إشي صار روتيني، إنه
0: صار وقف باب الامتحانات وسأل الطلاب
1: والطالبات بقول لك بين متوسط وصعب، يعني صار يحافظ مصطلحات بتكلم فيها بهذه الطريقة، وهو ما عنده قدرة يقيم هذا الموضوع. أنا معني إنه اللي قيم الامتحان بصراحة هم التربويين المتقاعدين. يعني مدرس انجليزي 40 سنه يدرس وتقاعد، هو بيقدر يحدد مستوى الامتحان.
0: صحيح صحيح.
1: عشان هيك احنا كاعلاميين بدنا نروح على هؤلاء الناس، انه لازم هو يطلع على الاسئله ويقيم مستوى الاسئله.
0: صحيح، هذه نقطة مهمة. لكن بشكل عام يعني هو خلص الأسئلة وضعت، لكن أتمنى من يعني التربية والتعليم من لجان الامتحانات حقيقة إنهم يراعوا الظرف، يراعوا الظرف الاجتماعي برضو أبو عمر، الظرف إن الطلاب ما درسوا. لما بقول لك جايبين امتحان الأحياء 60% من الأسئلة من وحدة واحدة، وبقية الوحد الخمسة أو الستة عليهم 40 علامة. لما مركزين كتير كتير مثلا على الوراثة بشكل مبالغ فيه مثل ما سمعت، فكل مرة نرجع نقول ضربوهم في المادة الفلانية، ضربوهم بالمادة الفلانية. ومش ناقصنا يا إخواننا الطلاب والطالبات الحالة النفسية اللي بمروا فيها صعبة، والأمهات برضو والآباء في كثير من الأحيان برضو بتوتروا لما بيشوف ابنه بيبكي وبتوتر وكذا. فبكفينا اللي فينا، حقيقة بكفينا اللي فينا. أتمنى موضوع الثانوية العامة أنه يأخذ بعين الاعتبار، مع يعني كان أملي أنا وأنا بنات صغار إنه ما يجي اليوم يؤدوا توجيهي، يكون في نظام تقييم آخر، لكن للأسف أكثر من 20 سنة مرأت وهذا الأمل ما تحقق، إنه هم مصرين على أسلوب التقييم هاد. طب بما أنك بتروح وبتسافر وبتجيب مليون ألف نموذج تعليمي ونظريات ومش عارف الأسلوب الدنماركي والأسلوب الكوري والأسلوب الكذا والخطة، طب يا عمي مش لاقيين طريقة غير التوجيهي؟ معقول ما شافوش أنظمة تقييم تطلع الطالب على الجامعة غيره؟ ما هو برضه دكتور أمين المشكلة بالجامعة إنها رابطة التخصصات بالعلامة التوجيهي، يعني نظام كلياته مربوط ببعضه.
1: بعض بالفعل،
0: هذه المشكلة. يعني لو التربية والتعليم إجت قالت أنا بديش توجيهي، الجامعات بدها تعيد تقييم التخصصات بناء على علامة. يعني أنت مش عارف كيف تحكيها، يعني هدول على رأيك التربويين أدرى، بس أملي بالله فعلا أنه يكون في تقييم بديل.
1: وما دام في أن الآن جامعات عريقة ما شاء الله عليها، كل جامعات الفلسطينية أن نفس هي تساهم في عملية اختيار آلية الامتحان.
0: صحيح.
1: وتعرف قبل أسبوعين لما كان في ضج على موضوع الامتحان الإلكتروني للتربية الإسلامية.
0: صحيح.
1: يعني الأصل يعني طلعت الوزارة مخديته بدون إذن أو بدون تشاور وتنسيق مع جهات أخرى، اللي منضمنه الجهات التربوية والمؤسسات المجتمع المدني اللي علاقة بالتربية والتعليم، الجامعات. طب هذا مصيبة جدا. في الأصل أي قرار بموضوع التوجيه تغيير نمطه يكون الجامعات والمؤسسات ذات العلاقة إلى علاقة بهذا القرار، لأنه هذا مسؤولية المجتمع كله وبهم المجتمع كله.
0: صحيح.
1: فموضوع التوجيه بصراحة يعني ما بنفع أنه بلمحة بصر نغير النظام، لازم يكون في يعني دراسة على مدار سنوات واستشارة وجلس نبض حتى نصل
0: للنتيجة
1: بشكل الأمثل.
0: نعم نعم، هذا موضوع مهم. وبرجع أبو جمال صباح الخير أستاذ سامح المصري، برجع بيأكد على موضوع المخالفات السير، بقول لا تخالف، لا تخالف ما بتتخالف. صحيح، يعني لأنه الموضوع خطير، يعني كل واحد يأخذ على نفسه موضوع الالتزام بالقوانين، وما بالعامية مع أزبوط شرطة إسرائيلية، بس ما بسميها بتتبلى ولا ما بعرف، يعني أنا ما سقط على الطرق الخارجية. بس أنا مبارح سمعت واحد بقول ليش إحنا لما الشرطي الفلسطيني بخالفك بتعمل معه مشكلة ومرات بتقبلش تعطيه الهوية، وللأسف لما بتطلع على الطرق الخارجية أو يقولك هات هويتك بتعطيها، ممكن يكتب لك 1000 أو 1500 شيكل مخالفة
1: وانت ساكت.
0: هاي يعني برضو مشكلة في طريقة التعامل مع المخالفات السر. بما أنه أبو جمال معنا يسعد صباحك، كان في مؤتمر يا دكتور أمين للغرف التجارية. نعم، أنا بدي أقرأ الخبر. كان في عبدو إدريس هو رئيس اتحاد الغرف التجارية، مبارح كان في أو أول مبارح كان في عندهم مؤتمر صحفي، وبيحكوا فيها صراحة عن أداء الحكومة والتراكم. اتحاد الغرف التجارية الفلسطينية أعلن عزمه عن تنفيذ سلسلة من الفعاليات الاحتجاجية ابتداء من الأسبوع المقبل، تشمل وقفات متزامنة أمام مقار الغرف التجارية مع إمكانية تصعيدها لإضرابات جزئية بسبب تدهور الوضع الاقتصادي. وعبدو إدريس رئيس الاتحاد أعلن أن القطاع الخاص بواجه تحديات متفاقمة نتيجة تقييد الإيداع النقدي والحد من إصدار دفاتر الشيكات وتراجع الشمول المالي وظهور سوق مالية موازية، إلى جانب تأثيرات مباشرة على سلاسل التوريد. حملوا إسرائيل بالدرجة الأولى المسؤولية، لكن أيضا حملوا الحكومة الفلسطينية المسؤولية عن هذا الأمر، وحكوا عن فائض الشيكل وطالبوا سلطة النقد باتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة أزمة الإيداع النقدي والشيكات وعدم تحميل المواطنين والقطاع الخاص تبعات الأزمة. وحكى عن تراجع مؤشرات الاقتصاد الفلسطيني. وأحد الضيوف أو أحد المتحدثين حاكي جملة كبيرة بقول إنه الحكومة تعامل القطاع الخاص كأجير وليس شريك، فوضع القطاع الخاص بشكل عام بفلسطين دكتور أمين عماله بيزيد صعوبة في التعامل مع الحكومة،
1: وبالذات الشركات اللي من ضمن القطاع الخاص اللي بتاخذ عطاءات من الحكومة. أشرنا إلى ذلك قبل أيام إنه أغلبها بدها ديونها على الحكومة بالملايين، ولما تكون شركة يعني متواضعة بدها ملايين من الحكومة، كيف بده يستكمل بقية العطاءات ويشتغل يبقى يعطي موظفينه وعماله رواتبهم؟ فبالتالي هذا أيضا قطاع يعني مدمر ضمن القطاع الاقتصادي الكبير، قطاع شركات العقار وأيضا شركات الأدوية والمستودعات الأدوية اللي بدها أيضا ملايين من الحكومة، وأيضا المستشفيات الخاصة اللي بدها أيضا مقابل التحويلات ملايين. فهذا كله يعني جزء من المنظومة الاقتصادية الفلسطينية اللي وضعها صعب جدا.
0: صحيح، لا شك لا خلاف على ذلك. في عندنا موضوعين محليات دكتور أمين قبل ما نطلع بفاصل. رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح قال إنه تم التعميم باسم لجنة المتابعة لانتخابات المجلس الوطني عبر وزارة الخارجية على سفارات فلسطين للبدء بالاستعدادات والتحضيرات المطلوبة وفق نظام انتخابات المجلس الوطني، وذلك قبل وصول الوفود المكلفة للدول المعنية لاستكمال عملية اختيار أعضاء المجلس الوطني في دول الشتات، حيث أقرت اللجنة في اجتماعها برئاسة نائب رئيس دولة فلسطين رئيس لجنة المتابعة لشؤون انتخابات حسين الشيخ العمل مباشرة في اختيار أعضاء المجلس الوطني في دول الشتات. مهتمين الناس بموضوع المجلس الوطني والمجلس التشريعي؟
1: اهتمام لا، الاهتمام مش موجود، ولكن ضمن المنظومة الحالية انه لازم يكون في انتخابات في كل القطاعات في فلسطين. طبعا هو يبدو جزء منه اشتراطات دولية انه لازم نتعامل مع الكيان الفلسطيني الا اذا صار في انتخابات رئاسية وانتخابات محلية. طبعا انتخابات محلية تمت، وانتخابات ايضا كان في حديث عن موضوع تشريعي او مجلس وطني، ويبدو الان الاتجاه نحو انتخابات المجلس الوطني. في انتخابات رئاسية يعني متوقع، لكن اللافت انه لجنة الانتخابات المركزية عمليا الان تقريبا بعد ما انتهت الانتخابات المحلية الان تم تسريح الموظفين المؤقتين اللي كانوا في لو انه في انتخابات الان بعد 3 شهور او 3 شهور على الاقل بطول بكون الموظفين رجعوا لاعمالهم. فهذا يبدو انه ما في الان بوادر الى هذا الموضوع حتى
0: للاسف الشديد حتى الان ما في اي بوادر لإمكانية،
1: لأنه عفوا اي انتخابات لازم يكون في تحضيرات لها قبل 3-4 شهور
0: على الاقل. على الاقل احنا كان لازم الاصل يكون معنا العقيد سليم خريشه، وهو مدير فرع اداره مكافحه المخدرات في شرطه نابلس، كان في اتفاق يكون معنا امبارح لظرف وكان عندهم مهمه ما كان معنا، وهينا بنحاول نتواصل معه برضه مش عمالنا بنوصل. لكن في فيديو آفة المخدرات في فلسطين مش بس مسؤولية الشرطة، العميد حازم أبو فرحة مدير إدارة مكافحة المخدرات في الشرطة الفلسطينية، خلينا نسمع ماذا يقول.
3: حقيقة يعني إنه مكافحة آفة المخدرات إحنا رأس الحربي، ولكن هي ليست مسؤولية الشرطة، يعني هي مسؤولية كل مواطن حر شرعي، مسؤولية الشركاء جميعا، الكل يجب أن تكون جبهة وطنية قوية وموحدة في مكافحة هذه الآفة. تبدأ من الأسرة، يعني الأسرة التفكك الأسري هو أساس من أسباب لجوء بعض المراهقين والشباب لتعاطي المخدرات لما تكون تفكك الأسري. سيدي لما أنا أب ابني شاب عمره 20-22 سنة بروح لي على البيت الساعة 2 بالليل أبصر وين باكي طاشش، لا هو بيشتغل ولا بيعتمل، وأنا لا بسأله وين رايح ولا وين جاي ولا وين بكيت ولا مع مين ماشي مين رفقاء، يعني شو بدي أتوقع من هذا الشاب؟ يعني مش بس بده هذا، ممكن يروح لأبعد من تعاطي المخدرات. إذا أنت بتميزش كأب أو كأم، التغيرات اللي طرأت على شخصية ابنك
0: في السلوك
3: في الانطوائية، في ضعف الشخصية، في التوتر، في مواجهة المشكلة، في الهروب من الواقع، في اللجوء للنوم، في القلق الدائم، في مع مين بيمشي، شو بتساوي معناته كأب أم؟ وين مسؤوليتك؟ وين مسؤوليتك كأب أو كأم؟ أنا في استراتيجياتي عندي شقين متوازيين بيمشين في استراتيجياتنا كإدارة مكافحة المخدرات، ولا يقل أهمية أحدهما عن الآخر، اثنين أهم من بعض، اللي هي المكافحة الأمنية وضبط التجار وأوكارهم وضربهم وإنفاذ القانون فيهم وملاحقتهم وضبط ما يحوزون وتقديمهم للقضاء. هذا الشق الأول اللي بنسميه إحنا خفض العرض، خفض عرض المخدرات. أنا لما بضرب أوكار التجار وبلاحقهم أكيد كمية المخدرات بدي أحاول أسيطر تكون أقل قدر الإمكان، فهذا هو خفض العرض.
0: طيب.
3: والشق الآخر الموازي له واللي بكلش أهمية اللي هو خفض الطلب. كيف؟ شو يعني خفض الطلب؟ من هو اللي بده يروح أقنع الشباب، أقنع الناس، أوضح لهم مخاطر هاي الآفة؟
0: توعية وتثقيف.
3: هذا من خلال حملات التوعية والإرشاد والتثقيف اللي منكون فيها.
0: أبو عمر، معقول المخدرات لهالدرجة منتشرة في المجتمع؟
1: ما هو بتعرف التناول هذا الموضوع بده نوع من الحساسية الموضوع، حتى صحيح. الواحد ما يعطيش انطباع إنه الموضوع خطير جدا أو قاتل، لكن بالمقابل يجب أن تكون هناك جهود تبذل سواء كان من قبل الأقسام في الشرطة، الجامعات، المدارس، دور العبادة خاصة المساجد اللي يوميا الناس بلتقوا مع بعض، وأيضا الجانب التربوي ومسألة المجتمع المدني والأحزاب كلها تلعب دور في هذا الأمر، خاصة أنه في فلسطين الموضوع له علاقة بجانب أمني، يعني
0: صحيح.
1: له جانب أمني ومين الجهات اللي بتسرب المخدرات للجيل الناشئ الفلسطيني، هذا جانب. والجانب الآخر أنه يعني الاختلاط مع فئات عديدة، مع زوار من دول خارجية أيضا بيلعب دور، أيضا مع تغلغل بعض الأشكال التسريب المخدرات. فالموضوع بده يعني جهود جبارة وشوي شوي يعني بطيئة حتى نقضي على الظاهرة بشكل كبير، خاصة في المناطق اللي بيكون فيها انتشار لهذه الظاهرة.
0: وإحنا من برجع بقول كان لازم الأصل يكون معنا مسؤول فرع مكافحة المخدرات في محافظة نابلس، في شرطة محافظة نابلس، إن شاء الله يكون المانع خير ونتحدث معاه بشكل موسع بشأن هذا الموضوع. قبل ما نطلع بفاصل، انتهى اليوم الأول من المحادثات اللبنانية الإسرائيلية في مقر الخارجية الأمريكية بواشنطن في إطار الجولة الخامسة التي انعقدت على وقع انعكاسات الاتفاق الإيراني الأمريكي، لا سيما لناحية الإعلان عن إنشاء آلية لمتابعة تنفيذ وقف إطلاق النار في لبنان. واختتمت الجلسة الأولى منتصف ليل الثلاثاء الأربعاء بعد 8 ساعات على انطلاقتها، كانت صعبة معقدة، وكان هناك وعودات أن تستكمل الجلسة الثانية ظهر اليوم الأربعاء بتوقيت بيروت. النقاش تركز على الترتيبات الأمنية وآلية انسحاب الجيش الإسرائيلي من الجنوب اللبناني، وسط إصرار اللبناني على ضرورة انسحاب الجيش من النقطة التي يريد أن يدخلها الجيش اللبناني ويعمل على تطبيق خطته فيها لحصر السلاح. وهذه مسألة خلافية كانت على الطاولة مع تمسك إسرائيل بالبقاء في بعض المحاور ومحاور تعتبرها استراتيجية حتى التأكد من جدية التنفيذ والخطوات التي سيقوم بها الجيش اللبناني. إذن هذا موضوع مهم. وفي عنا أيضا أبو عمر قبل ما نطلع بفاصل، نعم، هل سقط مشروع إسرائيل في المنطقة؟ وهل دخل الشرق الأوسط مرحلة إعادة تشكيل جديدة؟ دكتور محسن صالح اللي هو مدير مركز الزيتونة للدراسات قال إن الحرب الأخيرة أثبتت فشل المشروع الإسرائيلي الأمريكي لإعادة تشكيل الشرق الأوسط. نستمع.
4: فكرة السيد والتابع أن الإسرائيلي سيفرض الهيمنة وسيفرض السيادة على المنطقة، ستكون المنطقة في حالة تبعية حتى مع دول التطبيع، أيضا الآن يبدو أنها تتفكك وتنهار وتذوي. الاستنتاج الإسرائيلي الأمريكي الآن الأبرز أنه لا يمكن أن يغيروا الشرق الأوسط أو المنطقة كما يريدون، أن هذه المعادلة التي أرادوا أن يفرضوها بالهيمنة على المنطقة وفي السيطرة عليها وفي إعادة تشكيل الشرق الأوسط كما قال نتنياهو على مدى سنتين، أكثر من 20 خطاب قاله نتنياهو بهذا المعنى، كلها الآن أثبتت أنها فاشلة ولا يمكن تحقيقها. فكرة السيد والتابع أن الإسرائيلي سيفرض الهيمنة وسيفرض السيادة على المنطقة، ستكون المنطقة في حالة تبعية حتى مع دول التطبيع، أيضا الآن يبدو أنها تتفكك وتنهار وتذوي. فكرة التوسع الإقليمي في الاحتلال من خلال لبنان أو سوريا الآن أيضا أثبتت أنها لا تستطيع أن تستمر إلى نهاياتها ولا تستطيع أن تتوسع، وأن قدرتها على الاستمرار على المدى الطويل أيضا تتراجع. إذن دعونا نقول أن النظرية الإسرائيلية التي يريد نتنياهو وحكومة متطرفة تطبيقها بغطاء أمريكي فشلت ولم تعد قابلة للتطبيق خصوصا بعد هذه الحرب. وواضح أن إيران دخلت عنصر أساسي في المعادلة لا يمكن استبعاده، ومذكرة التفاهم التي وقعت بين الإيرانيين والأمريكان تثبت أن الإيرانيين أصبحوا لاعبا إقليميا. هذا يعني التراجع الإسرائيلي يعني أن الحالة ما تزال في إطار التشكل وإعادة التشكل. بالتأكيد الطرف الإسرائيلي الأمريكي لم يحقق أهدافه، الطرف الإيراني أيضا تضرر ودفع أثمان كبيرة، وأيضا الجانب العربي والبلدان العربية أثبتت أنها أو ثبت لها أن لا تستطيع أن تراهن على التطبيع ولا تستطيع أن تراهن على الحماية الإسرائيلية والأمريكية في أي علاقات في بيئتها الإقليمية، وبالتالي هي ستبحث عن بدائل وشركاء. أيضا الجماهير العربية والمسلمة رأت أن مقاومة المشروع الصهيوني هو الأساس في التعامل معه وليس في التطبيع معه، وهذا أيضا معنى مهم. إذن المنطقة دعينا نقول أنها في حالة المخاض وحالة التشكل وإعادة التشكل. فكرة
0: يسعد صباحكم من جديد، وصباح الخير لعزام أبو زنت، محمد كمال، صباح الخير للإخوة المتابعين، حسن الحلبي، جرير قناديل، وهيثم قنابيطة، سامر اسميرات، فتوح الحوح، وبقية الإخوة المتابعين. نطلع بفاصل، وبعد الفاصل نستكمل وياكم ما تبقى من هذا البرنامج.

0: بيكس حمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بنز حمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: الساعة الآن 8 صباحاً.
2: يا الله بكرة مسافر ولازم أحول عملات مش ملحق.
3: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
4: بعد انقطاع طويل رجع وبقوة شاي الامبرس الألماني محبوب الأمهات بتركيبته الطبيعية من الشومر واليانسون والبابونج، هو الاختيار الأول لأنه بيريح المعدة بسرعة، بخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرته الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي، وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الإمبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية، وراحة لكل العيلة.
5: بابا.
6: نعم يا عبود.
5: أنا شطور.
6: أنت أشطر واحد.
5: ليه يا عبي؟
6: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
5: دي من محل دكان حياة.
6: يلا على دكان حياة،
5: عنده ألعاب حلوة كتير.
1: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
2: أوف، مضيع بطاقة البنك.
3: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
1: بعد الفاصل، حياة هذا الصباح مع سامر خويري.

بسم الله الرحمن الرحيم، عدنا لكم من جديد. يسعد صباحكم وصباح الورد لكل من يسمعنا عبر أثير راديو حياة. تحية طيبة لكم. ليلة نسبيا مقارنة بغيرها من الليالي كانت هادئة، لكن الاحتلال مواصل اعتقالاته ومواصل تدميره، والمستوطنين من ساعات الصباح حتى الآن صاروا داخلين أكثر من 5 قرى وحرق محاصيل زراعية في محيط رام الله. إضافة إلى ذلك، مثل ما قلنا، يتوجه اليوم مجموعة جديدة من يتوجه الطلبة إلى امتحان الثانوية العامة في التخصصات المختلفة. وأيضا عشرات المستوطنين يستعدون لاقتحام باحات المسجد الأقصى المبارك. ومباريات كأس العالم تتواصل.

0: وهناك مدير المسجد الإبراهيمي في الخليل بيقول أعمال الصيانة تنفذ داخل المسجد بعيدا عن علم الأوقاف الفلسطينية. فورا إلى الزميل العزيز لؤي حجازي. صباح الخير أخي لؤي.
1: صباح الخير سامر، وصباح الخير لكل المستمعين الكرام.
0: الله يصبحك بنور النبي، تفضل.
1: سامر، يعني إذا ما بدأنا ميدانيا، ثلاث شهداء في قطاع غزة كانوا كلهم في خان يونس خلال أقل من 24 ساعة الماضية، قصف تجمع مواطنين وقصف دراجة في خان يونس، ارتقى شهيدين في القصفين المنفصلين، وأيضا هناك شهيد كان متأثر بجراحه ارتقى بالأمس، أصيب بها بوقت سابق أثر قصف أيضا على تجمع مواطنين في خان يونس. بالتالي نتحدث عن حوالي 1030 شهيد خلال يعني فترة وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وأكثر من 3280 مصاب بسبب نيران الاحتلال. أيضا الاحتلال ما زال سامر يمارس كل سياسات القتل والتدمير في قطاع غزة. روبوت شرق قطاع غزة تم تدميره وتفجيره أمس، وأيضا عمليات إزاحة الخط الأصفر ما زالت مستمرة بين الفينة والأخرى في مختلف المناطق، خاصة شرق غزة وشرق خان يونس. من بين الأمور اللي يعني يجب تسليط الضوء عليها، كان بالأمس هناك إشارة إخلاء لمخيم كبير في منطقة الشيخ عجلين جنوب غرب مدينة غزة، مخيم يكتظ بالنازحين و سكان الخيام. كان هناك إشارة إخلاء من قبل جيش الاحتلال. طبعا نتحدث عن مئات الأسر يعني نزحت من تلك المنطقة حتى ساعة متأخرة من ليلة أمس، إلى حين تم قصف يعني منطقة واسعة في هذا المخيم. طبعا نتحدث عن كم أو عدد كبير من الخيام دمرت وأحرقت، وكثير من العائلات الفلسطينية للأسف باتت ليلتها في العراء. المشكلة سامر أنه موضوع القصف ليس قصف ويعني تنتهي القصة، إنما نتحدث عن كثير من العائلات بدأت رحلة محاولة بناء خيمة جديدة، لأنه اليوم الخيام في قطاع غزة شحيحة جدا، وتأمين أثاث وبعض يعني إذا ما تحدثنا أثاث يعني هو عبارة عن شوية فرشات وحرامات وأدوات مطبخ بسيطة. تبدأ رحلة كثير من الأسر الفلسطينية من نقطة الصفر عندما يدمر الاحتلال بشكل كبير الخيام ومحتوياتها. لذلك نتحدث عن أنه فعليا في أسر فلسطينية عاد سيناريو الحرب من نقطة الصفر، وبدأت المعاناة من جديد مرة أخرى. يعني لكن في ظل كله بظل الفلسطيني يقول الحمد لله أنه كان هناك تنبيه وإشارة إخلاء من قبل جيش الاحتلال ولم يقصف بشكل مباغت هذا المخيم، وإلا كانت حدثت مجزرة بكل معنى الكلمة، لأنه قلنا سابقا الخيام لا تستطيع عجز شظايا الصواريخ أو الرصاص، وبالتالي كم القتل سيكون كبير جدا في حال لم يعطي الاحتلال إشارة الإخلاء.
0: نعم، وحنا نتحدث حول هذا الموضوع، القصف اللي بيستهدف الخيام، قد يسأل سائل يعني امبارح قصفوا خيمة قتلوا أعتقد سيدتين، مين بيكون يعني ليش بيستهدفوا الخيام، أو شو بيكون جوا الخيام، أو شو مبرر الاحتلال؟
1: تمام، يعني موضوع الخيام بشكل أو بآخر يعني صار أمر كثير يعني الحدوث في قطاع غزة. يعني قبل أيام قليلة قصفوا خيمة داخل مدرسة ابن سيناء في مخيم الشاطئ اللي يستخدم المدرسة كمركز إيواء. قبل فترة قصفوا خيمة هي كافيتيريا، قصفوا خيمة تستخدم كمحل للخياطة. اليوم استهداف الخيام، لأنه بالأساس أكثر من 70 أو 75% من الناس في قطاع غزة تسكن الخيام، وبالتالي موضوع تكرار كلمة خيمة وقصف خيمة وارد جدا. الاحتلال أحيانا بيقول لك استهدفنا مثلا يعني شخص مطلوب في هذه الخيمة، أو مثلا يعني طبعا هذه الحجج اللي بيسوقها الاحتلال عندما يريد قتل فلسطيني يعني ولا يوجد مبرر، بيقول لك الله إن كان في مطلوب، كان في شخص يعني بين قوسين يتهم الاحتلال بالإرهاب، أو أحيانا بيقصف مبادرين، أو أحيانا سامر بيقصف ناس إلها علاقة بناس هو مطلوب مش عارف يوصلها. فللأسف يعني يقوم بقتل الفلسطينيين دون أحيانا مبررات، يعني فقط أحيانا باب التسلية، وهذا قلناه سابقا أنه أحيانا يصاب أطفال صغار في مناطق شرق غزة مجرد أنه الاحتلال جنوده فتحوا النيران بشكل عشوائي يعني على المواطنين، فبنصاب الناس اللي بتكون ماشية في الشارع والناس العادية. فبالتالي موضوع الخيمة طبيعي نسأله، لأنه فعليا أكثر من 75% من الناس في قطاع غزة ساكني خيام، وبالتالي منتشرة في كل مكان في قطاع غزة. يعني لو قصف اليوم في الشارع على جانبية شارع على الرصيف في خيام، اليوم الجزيرة اللي موجودة في وسط الشوارع الواسعة عليها خيام، وبالتالي
0: انتبهت ان الخيام موجودة في كل ركن
1: في كل مكان زاوية. يعني ما فيش حي في غزة،
0: ما فيش رصيف بغزة
1: فعليا، لا يوجد أرصفة ولا يوجد جزر في الشوارع الواسعة، يعني كله مكتظ خيام، لأنه قلنا سابقا الاحتلال 70% يسيطر تقريبا على قطاع غزة، 30% ضغط حوالي 2 مليون إنسان، وبالتالي لا يوجد مساحات في قطاع غزة. والمخيمات الرئيسية يعني حتى للأسف سامر اليوم قصف المخيمات مش سهل. ليش؟ لأنه للأسف الاحتلال نجح أن يكون هناك رقيب داخل لدى الفلسطينيين. يعني إذا أنا اليوم بدي أروح أسجل أحط خيمة في مخيم، بيصير علي تحري كامل من قبل إدارة المخيم، لأنه أنا بديش حدا يجيني يكون مطلوب، يعني أو يكون مثلا
0: خيال لوين
1: ممكن يلاحقه، أو حتى أسرته أو حتى أقاربه. وبالتالي إحنا وصلنا لمرحلة يعني الواحد بيحكيها هو زعلان كثير، لأنه فعليا المفروض نكون حاضنين للناس هذه، للأسر هذه، للعائلات اللي بيكون أبنائها شهداء أو مطلوبين أو مقاومين. لكن اليوم في بعض المخيمات بقول لك أنا صعب أهجر لي مثلا 200-300 عائلة في المخيم عشان أحط خيمة لعائلة فلان أو لقرابة فلان. فبالتالي الأمر محزن، ولكن هذا يحدث أحيانا في قطاع غزة للأسف، لأنه اليوم الإنسان كل ما يملك خيمته، وبالتالي عندما يعني بديش أقول لك بس تنحل، عندما بصيبها يعني قطع بسيط عائلات بتصير تبكي، لأنه اليوم موضوع الخيمة مش متوفر في قطاع غزة بشكل كبير، أسعارها باهظة جدا. يعني فترة من الفترات كانت تباع بألف وألفين دولار، بعدين نزلت سعرها عندما كان هناك تدخل مساعدات وصلت لمية دولار وثلاثمية شيكل مثلا الخيمة الواحدة. اليوم مع شح توزيع المساعدات وعدم دخول يعني مقومات الإيواء ارتفعت الخيام مرة أخرى بأسعار جنونية، فبالتالي يعني الناس بيحاولوا يحافظوا عليها بشكل كبير جدا، ولكن الاحتلال يعني للأسف يعني أحيانا بقصف فبيدمر مجموعة كبيرة من الخيام، أو عوامل الجو والطقس الحرارة والأمطار بتهري هذه الخيمة، لأنه مش مخصصة لأنه تكون فيها الإنسان يقيم فيها سنوات، هي مخصصة لأشهر بسيطة لأيام معدودة مثلا، لأنه هي عبارة عن خيام رحلات بالأغلب، ليست خيام يعني الناس اللي تتوقعها أنه تكون قوية كثيرا.
0: نعم، وإحنا نتحدث حول هذا الموضوع لؤي، موضوع الخيام، في ناس بشوفها بتنزل فيديوهات بتحاول تعمر بيوتها.
1: صحيح، الموضوع تعمير البيوت أول إشي في قطاع غزة مش بسيط، هو أول إشي مكلف جدا وفوق ما تتصور. يعني إذا أنت بدك تعملها غرفتين ومطبخ وحمام في قطعة أرض محدودة تتجاوز 50-60 متر، بده يكون في جيبتك مش أقل من 30 ألف دولار واطلع، هذا أولا. ثانيا الإسمنت مش متوفر تماما في قطاع غزة، الاعتماد الأساسي اليوم على الطين، الطين بيخلطوه بشوية طحين مثلا بشوية قش، بيحاولوا يعملوه متماسك زي ما كان جدودنا بيعملوا في البيوت الطين، هذا أولا. الحجارة غير متوفرة تماما، بيتم استصلاح من البيوت المقصوفة حجارة، بيتم تنظيفها، تكسير الإسمنت الموجود عليها ومحاولة إعادتها للشكل الأول، وبيتم رصها فوق بعض وإدخال الطين بين الفجوات حتى تتماسك هذه الحجارة. أيضا عندما تريد أن تعمل سقف فما فيش عنا لا مثلا إمكانية لصب الإسمنت ولا عنا إمكانية حتى لوجود

0: يعني لا بأس به، تستطيع أنه تبني هذا. طبعا هذا طبعا كله بيسبق سامر عملية تنظيف للأرض اللي أنت بدك تبني عليها هذه الغرفتين والمطبخ والحمام، لأنه موضوع إزالة الركام والردم مكلف جدا. أنت عشان تتأجر جرافة لمدة ساعة واحدة بدك 3000 شيكل، يعني لو الجرافة بس عملت ضربتين 3 ضربات في الأرض عشان توسع لك 50 70 متر بدك تدفع لك 6 7000 شيكل 8000 شيكل. هذا طبعا بنحكي بالأمر مكلف. هذا فيما يتعلق بالبناء، يعني حجارة بيتم استصلاحها من المقصوف، الطين هو الذي يستخدم بخلطوه بشباية أمور أخرى من بينها الدقيق الطحين العادي، يعني شوية قش عشان يصير متماسك، والأسقف لا توجد، أسقف هي عبارة عن نايلون. لكن التشطيب الداخلي أيضا سامر هذه قصة مختلفة تماما. الشغل اللي كانت تكلفك شيكل أو 5 شيكل أو 10 شيكل اليوم بتكلفك 100 و200 و300 شيكل. يعني أنا عرفت، يعني في صديق بحكي له، هو حاول يستصلح جزء من بيت كان موجود، يعني فبقول لي أنا فعليا كلفتني فقط إعادة بناء الهيكل وتظبيطات وكذا حوالي 25 ل 30 ألف دولار حتى اللحظة، ولسه ما خلصش. لأنه اليوم البريز الكهرباء اللي كنا نشتري مثلا 3 4 شواكل اليوم حقه 30 و40 شيكل، متر السلك بنباع اللي هو كان بشيكل متر سلك الكهرباء اليوم بباع بحوالي 20 و25 شيكل المتر الواحد. يعني لو بدك تشطب بيت بدك 200 متر 100 متر كل هذا مبالغ مهولة. فبالتالي الناس بتفاضل، إما أتأجر والأجار أسعاره مرتفعة جدا، أو اللي معاه شوية مصاري بقول لك لا بس أصلح في بيتي، بضل يعني صح بدفع اللي قدامه واللي وراي ولكن بخلص على التزام الأجار الشهري. وبالتالي مش كل الناس مسموح لها أو في قدرتها إعادة ترميم منازلها أو بناء على أنقاض منازلها، مثلا غرفتين ومطبخ وحمام يستر في نفسه. ولكن بشكل عام هي موجودة اليوم في قطاع غزة، وبدأت تلاحظ أنه في عملية بناء بشكل محدود، ولكن في النهاية بناء مؤقت، لأنه زي ما قلت لك في الطين، يعني بالطين بتم التثبيت الحجارة، وهذا أمر ضعيف جدا. يعني أي قصف قريب ممكن تخاف الحيط يقع على الناس، أو بالتالي مش بناء دائم، هو بناء مؤقت في النهاية.
1: نعم. الله يسعد صباحك يا لؤي، شكرا شكرا لك على كل هاي التفاصيل. زميلنا العزيز لؤي حجازي، أهلا بك. تحية طيبة للجميع ويسعد صباحكم مرة أخرى، ولكل من يسمعنا ويتابعنا عبر أثير راديو حياة على الموجة 100.8 FM. أخونا أيمن حنون صباح الخير، سامر أبو زعرور، طايل الطراوي، وبشير قمحية، وكل المتابعين الكرام في هذا البث المباشر. إذن إلى هنا نصل وإياكم لنهاية هذه الجولة الصباحية، شكرا لزميلنا محمود اسكندر في الهندسة الإذاعية، ومني أنا سامر خويري، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: صباح الخير يا أهل البلد،
3: صباح الخير يا أهل البلد،
2: صباح الأزقة القديمة، صباح الزيتونة ونسمات الهوى العليلة، صباح الجبال جرزيم وعبال، صباح الخير يا نابلس، من راديو حياة،
3: من راديو حياة.

0: إنه على راديو حياة 100.8. تعرف إنه محور نتساريم هو الطريق اللي بيربط مستوطنة نتساريم بقطاع غزة والطرق الرئيسية الأخرى في القطاع. تقع هاي المستوطنة في وسط قطاع غزة، كانت تشكل نقطة اشتباك وصراع دائم بين قوات الاحتلال الإسرائيلي والفلسطينيين. أنشئت المستوطنة خلال فترة السبعينيات كجزء من المشروع الاستيطاني الإسرائيلي في قطاع غزة، وكانت تعتبر من أكثر المستوطنات عزلة وخطورة نظراً لموقعها في قلب منطقة مكتظة بالسكان الفلسطينيين. كان محور نتساريم ممهداً بشكل خاص للمستوطنين، مما جعله عرضة لهجمات المقاومة الفلسطينية اللي كانت تستهدف المركبات والمشاة الإسرائيليين. ومع تنفيذ خطة فك الارتباط الإسرائيلي عام 2005 تم إخلاء مستوطنة نتساريم، وأصبحت المنطقة جزءاً من الأراضي الفلسطينية المحررة. ولكن ظل محور نتساريم رمزاً للتحدي والمقاومة خلال فترة الاحتلال، وتعتبر قصته جزءاً من تاريخ الصراع في غزة. تعرف إنه على راديو حياة 100.8.
1: يلا ماما، مع دبدوب جوميز رح أكون أنشط وحدة بالصف.
2: رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بتعمل عنب والفراولة اللذيذ، بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن، ليساعده يركز بالدروس، بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة، مناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق، حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.
1: دبدوب جوميز، صحة، طاقة ونجاح بالمدرسة.
3: أوف، مضيع بطاقة البنك.
4: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يوجد.

0: جوال فايبر مفتاحك للذهب، اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: مشهور وصل نابلس، بعد رام الله والخليل صار وقت الفرع الخامس في فلسطين والأول بقلب نابلس. نجم الدجاج المقلي اللي الكل بيحكي عنه، دجاج طازج، خلطة سحرية وقرمشة ما بتشبه أي بروست. لما الشهرة يكون إلها طعم بتكون مشهور. نابلس، شارع سفيان، السيتي مول. احفظوا رقمنا منيح، سلم 221.
2: بابا؟
3: نعم يا عبود.
2: بس أنا شطور.
3: أنت أشطر واحد.
2: ليه يا عبي؟
3: بس هيك؟ رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
2: دي من محل دكان حياة.
3: يلا على دكان حياة،
2: عنده ألعاب حلوة كتير.
1: دكان حياة، نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
4: عالق بالأزمة مش عارف أوصل لك
5: يا زلمة. بلحظة على بنكي بتحول لي.
6: عالق بالأزمة ومش عارف توصل تدفع لي؟ بلحظة من بنكي بتحول لصديق. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

0: الو مرحبا.
1: الو
0: خلص الرصيد
2: تكلكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين البنك الوطني الأول.
3: شوفيها هالقد حليان جسمك لونه صاير موحد وبجنن.
4: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
3: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
4: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي على الظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني، وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
3: كيف بقدر أحصل عليه؟
4: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزماتيكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه.

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: بعد انقطاع طويل رجع وبقوة شاي الإمبرس الألماني محبوب الأمهات بتركيبته الطبيعية من الشومر واليانسون والبابونج هو الاختيار الأول لأنه بيريح المعدة بسرعة بخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرته الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الإمبرس الألماني جودة عالية خبرة ألمانية وراحة لكل العيلة.

كترنا إلا السعر ما غيرناه لمشتركي جوال حاليين والجدد بالضفة. انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس أو ارفعوا برنامجكم الحالي للبرنامج.

0: موقعنا الإلكتروني جوال كل يوم جديد.
1: كل يوم قصة جديدة، فكرة جديدة وموضوع بيحكي عنها مع برنامج يوم بيوم على راديو حياة. بنقرب من حياتنا أكتر، من الأسرة للمجتمع لأصغر التفاصيل اللي بتصنع يومنا. مواضيع شبابية، نقاشات خفيفة وقصص من واقعنا. يوم بيوم مجلة إذاعية كاملة بتشبه يومك وبتحكي لغتك. خليك معنا وخلي يومك أحلى مع راديو حياة. يوم بيوم بيجيكم يومياً ما عدا يومي الجمعة والسبت الساعة 10 صباحاً.

يا صباح الخير لكم مستمعينا الكرام، صباح جديد بيوم جديد، أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من مشوارنا الصباحي يوم بيوم. صباح الخير أكيد لكل حدا انضم لنا بهذا الوقت وعم بسمعنا على 100.8 وعلى حياة.بي اس.

دائما بكل صباح هيك بنحب نقول صباح الخير لكل حدا بيحب الخير لغيره وبتمنى لغيره مثل ما بحبه بتمنى لنفسه. وما تنسوا انه بالرغم من كل المنغصات الموجودة بحياتنا الا انه احنا بنقدر نقول انه ان شاء الله ايامنا تكون مليئة بكل الامل والخير. وتذكروا دائما مستمعينا الكرام، الابتسامة الجميلة سر الوجه الجميلة.

كمان بدي اقول صباح الورد لأميرة اليوم معنا بمشوارنا صباح يوم بيوم، فبونجورك صباح الفلات، اهلا وسهلا. ان شاء الله الامور تمام، كيف اصبحتي؟ دائما وابدا. كمان انتم مس مستمعينا الكرام طمنونا عنكم عن اخباركم، كيف اصبحتوا؟ ان شاء الله يحمل هذا اليوم في ثناياه اكيد كل الخير وهدات البال والصحه، يعني الصحه نعم فعليا، يمكن احنا ما منقدر النعم الموجوده بحياتنا الا لما نفقدها او نفقد مثلا نعمه معينه منها، سواء لا سمح الله بصحتنا، بقله الاموال، بعدم توفر الفرص، مثلا عائلات ربنا رزقهم بأولاد غير برين، وعائلات مثلا ربنا ما رزقهم بأولاد أصلا. بعض الأشخاص كانوا بتأملوا فرصة عمل تزبط معهم، للأسف ما زبطت، ما بتعرف شو الحكمة والهدف منها. صباح الخير لكل شخص يعني عنده قناعة بحياته وبأموره وبكل شيء عم بيعمله بحياته. اليوم موضوع حلقتنا، وإن شاء الله يكون سؤال مختلف اليوم يا يوسف، إن شاء الله ما يكون إحنا عم يعني منخلي سؤالنا بشبه غيره. اليوم سؤالنا بيقول مستمعينا الكرام، برأيكم هيك زي ما انتم بتحسبوها او بتفكروها، هل التأني واتخاذ الوقت الكافي قبل اي قرار احنا بدنا نتخذه يعتبر برأيكم دليل حكمة ونضج، ولا احيانا ممكن هذا التأخير في اتخاذ هذا القرار بضيع علينا فرصة كان إنه أنا ممكن أستغلها لو بس تصرفت بسرعة أكبر؟ شو برأيكم؟ قديش مهم يكون عندنا توازن بين الحكمة في التأني والجرأة في اغتنام الفرص؟ هل برأيكم مستمعينا الكرام؟ سؤال الحلقة لليوم، نعتذر عن الصوت، يعني صوت بيروح بيجي قاعد، بس مش عارفة ليه. هل التأني دائما بيكون علامة على الحكمة، ولا إنه في بعض الأحيان بيخلينا نفوت فرصة مهمة بحياتنا؟ شو رأيكم؟ هل بتشوفوا إنه التأني دلالة على الحكمة، ولا لا إحنا إذا تأخرنا كتير باتخاذ القرار ممكن نضيع فرصة؟ أحيانا بسوى إن الواحد يفكر كيف بده يستغل الفرصة. على 2379143 واللايف الموجودة على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

إذن مستمعينا الكرام، اليوم موضوعنا وسؤال حلقتنا بيقول: هل برأيكم التأني دائما بنعتبره علامة على الحكمة، ولا التأني في بعض الأحيان بخلينا نفوت فرص بحياتنا؟ خلينا نشوف. أريج محمود: صباح الورد والفل أنغام وأميرة وهند وجميع المشاهدين والمتابعين. أميرة إذا بشحت الصوت كتير بتطلعي أنت أغنية، الله يرضى عليك. الموجات اليوم متدهورة بالمرة. وفاء محمود: صباح الرضا والسعادة لقلوبكم يا رب. يوسف بيقول: سؤال ممتاز أنغام، أحسنت، شكرا يوسف، نستاهل زقفة. إذن بيقول لي: وأكيد كان في صباح، أسعد الله صباحكم بكل سرور، بس هلا بنرجع لها. يوسف بيقول انه التأني وعدم التسرع صفة ممتازة، لانه الانسان المتسرع دائما بيندم بعدين، بس التأني ودراسة اي فكرة او قرار بالذات اذا كان الشيء مهم هذا اشي ممتاز، ولكن ما يكون في تباطؤ. بيقول لي يوسف: في فرق كتير كبير ما بين انك انت تكون شخص متأني وانك ما تتسرع وتفكر بشكل مناسب، وبين انك انت تكون بطيء وكسول ويكون التأخر بناء على تقييم خاطئ للأمور. هو بيشوف بيرجع للموقف نفسه، يعني في مواقف بدها سرعة بديهية وتصرف سريع، في مواقف بدها تأني وتفكير واستخارة. ليه؟ لأنه الاستعجال ممكن يخليك تندم كتير بعدين. هذا هو سؤال الحلقة مستمعينا الكرام: هل التأني دائما علامة على الحكمة، ولا أنه في بعض الأحيان بيخلينا نفوت فرص مهمة بحياتنا؟

0: كمان بدنا نقول صباح الخير لأم العبد، أسعد الله أيامكم بالخير والبركة. عبادة صباح الخير على طاقم ومستمعي راديو حياة، صباح الصباح مليان تفاؤل وأمل وسعادة، بتمنى أنه اليوم يكون جميل وخفيف. أكيد ترفقنا الأخبار الحلوة والابتسامة بكل لحظة. بيقول تحية محبة لكل من يبدأ صباحه على صوت راديو حياة، دمتم مصدرا للفرح والطاقة الإيجابية. عن جد بتحسونا مصدر للفرح والطاقة الإيجابية؟ هل قد إحنا بنكون فرفوشين؟ وسيم اسمعي إيه كفي بحكني، يعني في قبضة في فلوس؟
1: لا

0: حلفل لأميرتنا ملكة الصوت، بتقولي معظم الأحيان يا أنغام منخسر كتير فرص ومنندم عليها طول عمرنا بسبب خد وقتك فكر معك وقت هيك، يعني هيك مو إحنا متربيين. إذا مقتنع بالإشي اللي بدك إياه بعمرك ما تتردد وتأجله. وصباح الخيرات جميل، عن جد إذا أنت مقتنع بالشغلة ليه بتأجل؟ أريج بتقول لا طبعا، التأني مع الاتكال على الله دليل حكمة، ولو هالفرصة فيها خير ما بتروح. صباح الخير وردة البنفسج، التأني غالبا دليل حكمة، لكن إذا الإشي بيزيد عن حده ممكن يضيع بعض الفرص. خلينا نشوف الاتصال. صباح الخير.
1: يا صباح الورد والفل عزيزتي أنغام.
0: صباح النور، أهلا وسهلا.
1: اهلا فيك حبيبتي، طبعا انتم الطاقه الايجابيه طبعا، واحنا بنستناكم في الدقيقه والثانيه.
0: الله يسعدك ست سهى، يسعد لي هالصباح.
1: الله يسعدكم يا رب، صباحكم باذن الله معطر بالرحمن، بذكر الرحمن ان شاء الله
0: جميعا.
1: والامل يا رب للجميع والاهل نابلس الطيبين كلهم
0: ان شاء الله يا رب.
1: طبعا جميعا. التأني هو حكمه،
0: نعم
1: اكيد انه حكمه هو، بس انه ما نطول. يعني بتطلعي أول إشي على الشيء اللي قدامك اللي بدك تتخذي فيه القرار، بطلع على سلبياته، بطلع على إيجابياته، إيش بده يصير معي، كيف بدي أتصرف أنا إذا صار كذا إذا صار كذا، بفكر وبتأنى بس ما بطول، لأنه كثرة التأني في اتخاذ القرار بتخليه يصير لتردد، وإذا صار تردد الشيء هون مشكلة. بتبطلي أنت تقدر توازني أخذ القرار ولا لا، تصير عندك تردد كبير، التردد رح يغلب عليك.
0: نعم.
1: ويمكن يضيع عليك زي ما تفضلوا اللي حكوا المستمعين الفرصة. يمكن يضيعها عليك الفرصة، لأنه الفرصة صدقيني اقتناس فيها، تجيك مرة ما تتردد كتير إنك تاخذي القرار في هاي لهاي الفرصة أو لهذا السبب، يمكن شغل يمكن شيء أيا كان، فمش حلو التردد كتير. يعني الواحد حلو يفكر حلو يوازن، بس ما يطول في الشيء، لأنه بيتحول زي ما حكينا لتردد وبتضيع الفكرة.
0: بتضيع
1: الفكرة عندك،
0: بتصير الفرصة،
1: بصير تشتت عندك، ما بتعرفي تختاري. ولما الإنسان يصير هيك معه بصير رح يضله هيك في كل قراراته، فرح تصير الشخصية اللي أمامك شخصية يمكن مترددة.
0: نعم.
1: فيعني ما تطولوا في اتخاذ القرار، وإذا إجتك الفرصة المنيحة وافقي، بس انظري إلها يعني إنه شو إيجابياتها وشو سلبياتها. ويسعد صباحكم، يعطيكم ألف عافية.
0: صباح الورد، أهلا وسهلا فيك، يسعد لي هالصباح. عبادة بيقول برأيه التأني غالبا دليل حكمة، لأنه بيساعدنا على التفكير واتخاذ القرارات أفضل، يعني بشكل أفضل بعيدا عن التسرع والندم. لكن في المقابل إذا زاد عن حده وتحول لتردد أو خوف من اتخاذ القرار، بالتالي ممكن نضيع حالنا فرص. صباح الورد يا عبادة. أم وسيم بتقول يا نغوم اللي إلك إلك، ما في قصة إنه أي فرصة بتروح إلا مش مكتوبة لنا من الأساس، فالمكتوب بدنا نشوفه، وبالتالي أكيد لازم يكون عندنا حكمة. كمان بدنا نقول صباح الورد لعبير مبروك، صباحكم معطر بالياسمين. يعني بنقول خير الأمور الوسط، يعني ما نتسرع بالتفكير وما نأجل القرار حتى نفوت الفرصة علينا. صباح الوردات على 2379143، واللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك. هل التأني دايما هو نعتبره علامة على الحكمة، ولا أنه في بعض الأحيان بيخلينا نفوت فرص مهمة بحياتنا؟

0: منو صباح الخير لحارة الأريوم، حارة التوتة، حارات البلدة القديمة كلها.
1: الله يسعد صباحك.
0: صباح الخير لوس العجة والتمرية والحلاوة بجلابي، إن نجوعك على الصبح خلص. يعني
1: جوعنا.
0: الإنسان أقسم بالله يعني بنزل أنا مرات منزل الساعة 6 الصبح على البلد، إني ما بحب أروح منها من كثر يعني الحارات اللي كنت أحبها. على نرجع على موضوع، بنقول في التأني السلامة وفي العجلة الندامة.
1: نعم.
0: هذا مثل يقولوا الاختيارية كلها.
1: آه.
0: الإنسان ما يطول في اتخاذ القرار حتى ما تروح فرصة من بين إيده ويقول يا ريت ويا يعني يا ريت.
1: آه.
0: برضه بنفس الوقت ما يتسرع في اتخاذ القرار، لأنه بجوز إذا تسرع في اتخاذ القرار يعمل له مشاكل مستقبلية. لازم يتأنى الإنسان وبرضه ما يطول في اتخاذ القرار.
1: نعم.
0: يعني هذا أنا برأيي، بحب أصبح جميع مستمعي راديو حياة وعلى على كل إنسان شريف بغار هذا البلد.
1: الله يسعد صباحك، الله يسعد صباحك، أهلا وسهلا فيك على 2379143، وأكيد اللايف الموجودة على صفحة راديو حياة على الفيسبوك. شو برأيكم بسمعنا الكرام؟ هل التأني باتخاذ القرارات دايما علامة على الحكمة، ولا في بعض الأحيان إحنا ممكن نضيع فرصة مهمة ممكن تروح علينا في حال تأخرنا باتخاذ القرار؟ صفاء الترتير، الله يسعد لي صباحكم وكل أوقاتكم، صباح الخير لكل المتابعين المستمعين داخل وخارج الوطن، نهاركم سعيد. كمان عنا محمود حمد، صباح الخير. أبو علي بيقول بالتأني السلامة وبالعجل الندامة. هل في التأني السلامة وبالعجل الندامة مستمعينا؟ نأخذ اتصال. صباح الخير.
0: الله يسعد صباحك يا ست الكل، برنامجك اليوم منور، بسم الله ما شاء الله عنك على الموضوع الحلو اللي متشوق الواحد انه يسمعه ويشارك فيه قد ما هو حساس له الشعب الفلسطيني المغلوب على امره. حسبي الله ونعم الوكيل. ربي يديم عليك الصحة وعلى اختنا اميرة وعلى اختنا هند وعلى اهلنا وحبايبنا المستمعين قاضي حياة. نفس الناس نفس المواطن، محبة الناس، أعطوا الناس الجرأة، أعطوهم القوة، إن كل واحد يعطي يحكي اللي نفسه فيه واللي بباله فيه ويفصل عن حاله. يعني أنا بدي أخطف شغلة مش إلي، لأبناء شعب الفلسطيني. بالنسبة للحكومة لازم تتغير. أول إشي عندك نقابة الأطباء لازم تتغير، نقابة الصيدلية لازم تتغير. عشان مش عاملين إيش للشعب ولا عاملين إيش للمواطنين.
1: أيوة.
0: يعني من يومين ثلاثة كل الناس ضاجين في الصحة تاعت المخفية والوسطى وتاعت الهموز والإداء والأطراف. لإمتى؟ وين رايحين؟ وين بدنا نوصل؟ ما حداش عارف شو اللي بيصير فيني. يعني يا رئيس الوزراء شو فاضل هدول السفراء اللي عندك؟ ولا الوضع لفلسطين، الصحة، التعليم، فيش مصاري، فيش شيء. طب العالم ما بيسمعش من ساكت.
1: نعم.
0: لازم الواحد يطلع صوته ويطلع قراراته. ما يخافش ما يهبش. يبوها من السنة تلقى الأرض. لازم الواحد يكون جريء وعنده حكمة يحكي فيها. ما يكونش خايف من إشي. يعني مثلا أنا بشتري دواء بثمانين شيكل، وإذا بجيبها من الصحة بحط لي 50-60 شيكل. في غير بحط ميات. والله يكون ضاني الناس.
1: امين امين.
0: صباح.
1: اهلا اهلا، صباح الخير على 2379143، واللايف الموجوده على صفحه راديو حياه على الفيسبوك. ابو علي بيقول يجب عدم المبالغه في التاني لانه هناك اشياء رح تموت بسبب طول التاجيل. وفاء بتقول انه التاني شيء والتردد والخوف من اتخاذ القرار شيء اخر. التردد الدائم بخليك يعني انك انت تفقد الفرصه بشكل نهائي. كمان رافع شاهين بيقول يسعد صباحكم وصباح جميع المستمعين. نعم صحيح، التأني دليل للحكمة. أبو وفا طوباسي صباح الخير. شو مالها أميرة؟ طيب نجاة يسعد صباحكم، في مثل بيقول بالتأني السلامة وبالعجل الندامة، وأيضا في بيقول إذا هبت رياحك فاغتنمها. مش عارفة. يسعد صباحكم. صباح الورد يا نجاة، أهلا وسهلا. عبادة بكرة جاي زيارة على عصير الشمالية، بتنور يا عبادة، أهلا وسهلا فيك. على 2379143 اللايف الموجودة على صفحة راديو حياة على الفيسبوك سؤال الحلقة لليوم، هل التأني احنا بنقدر نعتبره دليل حكمة ولا هو ضياع لفرص يعني فعليا ممكن تروح علينا؟ 2379143 وطبعا اللايف الموجودة على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

0: ناخذ كمان اتصال. صباح الخير.
1: الله يسعد لها الصباح.
0: وصباحك يا رب. أهلا وسهلا.
1: الله يرضى عليك. شوف القرار ذاته بحد ذاته كله صعب. صعب إنه في وقت بتعمليها بتقولي ما أنا قرار مستشرد قبل ما اشتغلت أو قبل ما بدأت في هذا الموضوع وضاع يعني أو خسر، وهلقيت ندمانة إني أنا حطيت كل هالقوم يعني يشاركوني بالقرار وطلع على راسي يعني خسرته. وفي قرار الزواج لسه أصعب من قرار أي إشي تاني. بدي أنا هاد وبدي أتجوزها، بقول لأ إما روح اكتب لي إياها، بتروح تخطبها بتطلع يا منيحة يا حاطه يا إما مش حاطه طريقتها. إذا كانها منيحة الله يشايفها يما بتكيش إياها، شوفي ما أحسنها بنت عيلة بنت ناس، وأنا يعني كان عندي نظر لما قررت قلت بدي إياها. قلت له طيب يما، وأمرار إما بتغصب عليها ومنيحة بنت عيلة بنت ناس وبنت خاتك وبنت قرائبك وهو، فبقول لها هي قرارك اللي قررتي علي أنا مش مقتنع فيه، ولكن لبيت لك رغبتك. هذا قرار الحياة الزوجية لسه أصعب، أخذ ولا ما أخذش. أنا أمي نقت لي هاي على راس وعين، بس أنا في مخي واحدة تانية بدي إياها. يعني حتى لو تجوز وخلف وصار جد بضل نفسه في اللي بده إياها هو، فخليه لقراره. لا تنظري إنه يعني هذا هو اللي بده يتجوز هو اللي بده يعيش، لما بده يجي يقول لك واحد اثنين ثلاثة قولي له يما الله يرضى عليك قرارك ومشينا عليه. هذا انت اللي قررت واحنا نصحناك وما بدك، وهي نتيجة نصيحتنا لك.
0: أيوة.
1: واذا منيحة يما الله يرضى عليك، والله منيحة بنت عيلة بنت ناس ومستورة وانت مش فاهم وبتفهم وشي. هذا القرار انا بشوفه دائما صعب، وكواحة كل بتشوفها ستات والله اجانا احسن منها كندمت يا ريت نقبلنا، والله اجانا 10,000 لان ليه، لانها هي قرارها كان غلط او هو كان قراره غلط بنت ام منها. شو خاصة هي اجت قالتك تعالوا اخطبني، ما هن اهلك اللي اجوا اخذوها. شايف قديش القرار صعب؟
0: طبعا.
1: وقرار الحكومة اصعب، لما ببثوا القرار ببثوه قالوا ايش بنضع عليه جماعي، بس انتوا ما درستوا انه هذا بيأثر على المواطن. بيأثر علينا احنا بالذات، وشو بدنا نعارض قرار؟ شو قرار يعني انتو قرار ما فيش فيه مد جزير، فيش فيه اخذوا عطاء، فيش فيه لفتة انتباه، لا بتقرروا على خاطركم بدون ما تستشيرونا، والضريبة بدفعها المواطن برضو هذا غران. يعني لما احنا منروح من الصحة منلاقي الصحة مليانة ومنخرج وبتقاتل وبتلحم وصحافة وشرطة وما، وليش كمان كم انتوا يا قرار كمان كم محطين يعني شو بالنهاية لوينكم توصلوا؟ يعني عطلتوا اخدتوا مستحقاتكم ما اخدتوش مستحقاتكم، او اشي انتو ضعفتوا ماديا زينا واحنا ضعفنا بالدواء لانه مش قاعدين نوفره. فهذا قرار ليش ما تاخد الحكومة قرار شفاء؟ هذا قرار ناس تدب الروح فيهم، واللي يعني انا بقدر اخذ دواء بطيب، في ناس باخذ دواء بقول لك له 20 سنة باخذ الدواء لما هو كان انا ميت من زمان، فمعناته احنا بحاجة لهذا القرار انكم تشتغلوا فيه.
0: نعم.
1: بدنا اياه بحاجة له. فهذا القرار يعني الامرار بتطلع منيح وامرار بتطلع عاطل، امرار مكسب امرار مخسر.
0: اكيد.
1: وهي اللي اجاكي
0: بعين الله شد يحكي الواحد. يسعد الصباح.
1: اهلا
0: اهلا وسهلا فيكي على 2379143، وطبعا اللايف الموجود على صفحه راديو حياه على الفيسبوك.

طب نقول كمان صباح الخير لمين؟ لتمارا، يسعد صباحكم معطر بالصلاة على النبي، والله بستنى فيه لتحليل الرياضي. يا يوسف صباح الورد، بيقولنا يوسف شهدت منافسات كأس العالم مبارح واليوم، أربع مباريات ضمن المجموعة كي ولام. طبعا مستمعينا الكرام، البرتغال قدمت عروض وعرض قوي واكتسحت أوزبكستان 5 أهداف دون مقابل، وبالتالي هي أكدت جهوزيتها قبل الجولة الحاسمة. كولومبيا واصلت تألقها وحققت فوز مهم على الكونغو الديمقراطية بهدف دون رد، وبالتالي يوسف قلنا أنه رفعت رصيدها لست نقاط من مباريتين وعم تقترب أكثر لحسم التأهل للدور الثاني. إنجلترا تعثرت بتعادل سلبي أمام غانا في نتيجة أبقت المنافسة مفتوحة على صدارة المجموعة، أما كرواتيا ففازت على بنما بهدف نظيف وبالتالي أعادت إحياء أمالها بالتأهل. الجميل بيوسف بيستخدم المصطلحات الرياضية. المهم المباريات القادمة تشيك والمكسيك 4 الفجر، جنوب إفريقيا وكوريا الجنوبية 4 الفجر برضو، الإكوادور وألمانيا الساعة 11 مساء، وساحل العاج وكرواتيا الساعة 11 المساء. هدول مباريات بكرة، يخلصنا مباريات اليوم. طيب تمارا برأيها التأني دليل الحكمة، ليه؟ لأنه في مواضيع بنعتبرها مصرية لا يعقل أنه نعطيها قرار إلا بعد الدراسة بشكل جيد عشان ما نندم. مثلا بتقولي موضوع الزواج موضوع مهم ومصيري، من المفترض أنه إحنا ما نستعجل بهذا الموضوع لأنها بدها تكون حياة كاملة فيها مش يوم ويومين. وأي موضوع بتقول مفروض أنه إحنا نتأنى فيه، شو برأيكم؟ هل نتأنى باتخاذ القرار بس احتمالية أنه نضيع الفرص واردة، ولا يعني تباطؤنا باتخاذ القرار هو اللي راح يضيع علينا الفرصة؟ كيف نقدر نعمل هذا التوازن مستمعينا الكرام؟ على 2379143، وطبعا اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

0: صباح الخير لكم مستمعينا الكرام. طبعا احنا مكملين معكم بمشوارنا الصباح يوم بيوم، واكيد بدنا نقول صباح الخير لكل حدا انضم لنا بهذا الوقت بسمعنا على 100.8 وحياة.بيأس. شو برايكم كيف احنا بنقدر نعمل هذا التوازن ما بين التأني ونفكر باتخاذ القرار؟ صباح الورد لمريم، يسعد صباحك ست أميرة يا مريم سراوي وست أنغام، صباح الورد. يلا ناخد اتصال. صباح الخير.
1: الله يصبحك وربحك بأنوار النبي.
0: الله يسعدك يا حج، أهلا وسهلا.
1: الله يعطيك الستر والعافية.
0: اللهم أمين.
1: ولهم سعيد كمان.
0: اللهم أمين.
1: صباح الخير الحج أبراني وناموس الحفناوي.
0: الله يسعد صباحك.
1: شو بقول المثل دائما، العجلة إن
0: الندامة
1: بالسلامة، عندنا بالسلامة والعجلة بالندامة.
0: نعم.
1: كل إنسان قراره من راسه لازم يتحمل مسؤوليته.
0: نعم.
1: لأن ربنا أعطانا عائل، ما أعطانا بطيخة. إن بس بدنا نطلع عن بطيخة بدنا ناكل بطيخة. ربنا أعطانا عائل نفكر فيه ونتأنى. نعم. خلنا نضل ضمرة. الإنسان دائما لازم يتأنى بأي قرار بده ياخده، لأنه بلاش يندم عليه لقدام، إن كان زواج، إن كان بده يتأجر دار، إن كان بده يشتري سيارة، إن كان بيتعامل هو صاحبه بده يدعمه بالمصاري بجوز تخسره. إذا أنت دعمته بالمصاري صاحبك تخسره، لأن كل ما أنت صحبة أنت وياه بدون الفلوس بتضلك كمان تعبان. ليه؟ لأنه أنت أخذت قرار غلط. عشان هيك الإنسان دائما أبدا يتأنى، وزي ما قال أخونا أبو مصعب، البدلة قديمة بتجنن وحلوة وناعمة ودائما منظفة ودائما مضبوطة. وأختنا رئيسة البلدية، يا ريت إنه منتزة جمال عبد الناصر، يا ريت توصل هذه الرسالة وتكون هي سامعتنا، وبارك الله فيها والله يقدر على فعل الخير، وإن شاء الله إنه هي أدي المسؤولية. جمال عبد الناصر يا أختي الكريمة يعني تعبانة، لا في مقاعد، لا في طاولات يقعد عليها الناس، في مناطق تراب حطوا أنجيل عليها يا بنت الناس. بعدين الصحة والله العظيم الناس تعبانة، الناس مرضى، الناس تعبانين. يا أخي أنتوا بتقبضوا 2000، هاي اليوم بينزلوا مصاري، تقبضوا 2000 دي شاكر وبتداوموش قاعدين من مرة، داوموا 3 أيام بالأسبوع. ليه ما تداوموا 3 أيام بالأسبوع؟ ليش أنتوا تضلكم يعني 12 يوم بالشهر؟ والله ما كثير 12 يوم وتاخذوا 2000 شيكل، هي حقكم. وبالنهاية مصاريكم والله ما تاخذوها، اليوم بكرة إلا تاخذوا مصاريكم. أما اللي مريض اللي بيموت منين نجيب بداله نصيبه؟ قبر انتهى هيك مزبوط، بس أنت قتلته ليه؟ لأنه ما في دواء، ما في علاج، تروح على المستشفى مضربين، تروحي هون مضربين، صرت تروح تروح على المستوصف، تروح على دكاترة، والناس والله ما معها فلوس، الناس صفرانة، الناس تعبانة. وزارة الصحة لازم انك تحلي هالموضوع. يا اخي داوموا 3 أيام، يا اخي افتحوا يوم بالصحة للتأمين الصحي على القليلة. ليش انا ظلم معي بدي اتحكم، انا بدي اجر التأميني، ليش انه انا يضل مسكر بوجه التأمين؟
0: نعم.
1: ارحموا ما بالارض يرحمكم ما بالسماء، اذا احنا مش راحمين انفسنا كيف ربنا بده يرحمنا؟
0: والله يا حج،
1: والله كيف ربنا بده يرحمنا يا اختي الكريمة؟
0: والله
1: الامور صعبة، الواحد بيحكي غصب عنه من الحم اللي هو فيه، من الحرقة اللي عنده بصدره انه بحب يحكي هذا الحكي.
0: معلش.
1: وبعدين لأختي الكريمة ام يزن كمان عند المقبرة الغربية عند جامع شو اسمه الإمام علي، يا ريت تعملنا الشارع أو بطاحته بتكيش الزفتي، بس على الأقل أعطي الدخلة هاي اللي عند الجامع من الزهاتر بدك تفوتي على الشمال، تعبان الشارع كتير كتير. ويسعد صباحكم ونهاركم أبيض بالصلاة على النبي. صباح الخير لحبيبي أبو مصعب لمؤيد جود الله، وكمان خالي أبو النمر مرزوق، معين الشيخ شهير حمزة الشنمار، الحاج خالد، نقول له صباح الخير أشلاش. صباح الخير يا أشلاش على راسي أنت، وأبراني حميدان وأبو أبو خليل أبو جعصة وحازم صبوح، وأختنا أم محمد النابلسي الله يصبحها ويربحها بأنوار النبي وتكون بصحة جيدة يا رب العالمين، وأختنا سوا وأختنا أم علاء وأخونا عيد شعبله وكل اللي بيسمعوا راديو حياة الرائع، لأنه رائع بأفراده، رائع هو بيسمع مشاكلنا وبيسمع آرائنا وصدره وسيع إلا إنه احكي إيش ما بدنا.
0: الله يسعدك.
1: نهاركم أبيض بالصلاة على النبي.
0: عليه أفضل الصلاة والسلام. أهلا وسهلا. 2379143 وأكيد اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

صباح الخير لكم مستمعينا الكرام. يعني سؤال الحلقة لليوم: هل التأني واتخاذ الوقت الكافي قبل أي قرار بنعتبره دليل حكمة ولا بنعتبره ضياع للفرص؟ خاصة إنه يعني ممكن تكون هاي الفرصة لو إحنا شوي يعني استغليناها كان زبطت معنا. برأيكم كيف ممكن التوازن ما بين الحكمة بالتأني والجرأة في اغتنام الفرص؟ على 2379-1433 وأكيد اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

صباح الخير لكم مستمعينا الكرام، مكملين معكم بمشوارنا صباح يوم بيوم، واكيد صباح الخير لكل حدا انضم لنا بهذا الوقت. و مريم عم تكتب الشغلات بس انا مش فاهمه ايش الفكره يعني. تمام. قاسم بيقول المشكله انه فيش دواء، والدواء مقطوع فعليا من 3 شهور ومش بموضوع الاطباء. تمارا أميرة مبدعة بالأغاني ومزوية كمان، صباح الورد لإلكم أنتوا التنتين ولإبداعات أميرة ولكل حدا جاء عباله يبدع اليوم. برأيكم مستمعينا الكرام، هل التأني يعتبر دليل حكمة ولا ضياع للفرص أحيانا؟

0: صباح الخير لكم. ايه
1: في توجيه اليوم ولا لا؟
0: اه في توجيه اليوم. نعم.
1: وقت الماده وقت السبجكت وقت
0: بتعرفي لانه ما عندي توجيهي ما بعرف ولا إشي فعليا.
1: معقول العربي؟
0: بس شفتهم انه الطلاب عم بيستعدوا للامتحان عرب. ما بعرف.
1: معقول عربي؟ انا بحس بكون بقى الانجليزي عربي بالعاده.
0: ممكن بس مشكله والله اذا كان عربي بحس انه فيش معهم وقت لا يراجع الماده. امتحان انجليزي صعب. لا انا بقول بشكل عام صعب. ما وصلتنا معلومات انه صعب بس عشان التركيز يعني. صباح الخير نور عاشور. صباح الورد يا نور. اهلا وسهلا فيكي. اذا على 2379143 واللايف الموجودة على صفحة راديو حياة على الفيسبوك. شو برأيكم؟ تأني احسن ولا نتخذ القرار مباشرة وبدون اي نوع من التردد؟

صباح الخير عبير، بتقول لي انه بيقولوا الامتحان سهل ان شاء الله، يعني ربنا يعني ينجح كل طلبة الثانوية العامة يا رب وما يضيع لهم وقت. فعلا اللي يعني اللي درس وتعب بيستاهل يكون من المتفوقين بإذن الله تعالى. كمان نقول حنينة حجازي صباح الخير، دعاء سمار صباح الخير، ام عامر يا صباح الورد اهلا وسهلا. هل التأني نقدر نعتبره دليل حكمة ولا فعليا يعني هو ضياع للفرص احيانا؟ على 2379 1433 اكيد اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

0: محبوسة. طيب انا عم بقرا بس لا عم بقرا اللي بعتي لي اياه. عن جد يعني انا بس مجرد ما اقول لسه الكل راح يعرف وين يعني. بس المشكله وين ذكاء يعني. يلا يعني انا ححكيها وراح ابعتها زي ما هي لمدير المستشفى. عزيزتنا يعني اللي بعتت لنا التعليق عم بتقولنا انه مبارح طبعا الف سلامه على ابنك وان شاء الله انه يكون يعني اليوم احسن. كان هي نزلت مبارح على احدى المستشفيات بالبلد والولد كان عنده سخونه حاره يعني سخونه كثير وحراره كثير عاليه. هي بتقولنا انه حرارته ما نزلت عن الأربعين، كان له قبل هيك يومين على سخونه ونزلت على المستشفى عشان يعملوا له شوية فحوصات يفحصوه وشوفوا شو سبب هالسخونة. فهي بتقولنا إنه أولاً ما إجا الدكتور بسرعة، ضلهم قاعدين يستنوا ساعتين لإجا الوقت. بتخيل هاي حالة طارئة، مفروض يعني تفوت قبل من هيك. وبتقول هي إنه والله العظيم إنه ربنا شاهد على الكلام اللي رح تحكيه، ما عملوا للولد ولا أي نوع من الفحوصات بس عشان تكون صادقة شكله فحصه تم الولد قصدك، بس هاد كل شيء عملوه، لا أخذوا حرارته ولا شو عملوا ولا سألوا شيء عن الولد. وهي بتقولهم ان الولد عنده حرارة عالية، حرارته ما بتنزل عن 39 وبعد الخافض وبعد التحميل، وطبيعة ابنها هي بس يسخن بيتشنج. وما اخذ الدكتور بعين الاعتبار كل هذا الكلام، فقلت لهم طيب على الاقل يعملوا فحص دم للولد. بحكي لها انه ما بنعمل فحوصات دم هون، ولو وين بيعملوا الفحوصات مبلا. فهي طلبت منه يعمل فحص دم، لما رجعت عنده قلت لها المختبر وافق على الفحوصات ما رضي، بقولي ليش بلزمك فحص الدم مش مهم كتير. فالمهم باختصار يعني ما قبلوا يعملوا ولا اي فحص للولد. وقلت له انا طب بدي اعرف ليش انه عنده سخونة نسبة دم وقال بلزمش، هي نسبة كتير والله القليل اللي قبلوا يعالجوه او يعملوا فحوص الدم. خرجت من المستشفى على الفاضي. وللعلم ما كان في اضراب يعني، امبارح كان فكين الاضراب وكانوا بيستقبلوا حالات بس على خطأ على خاطر الدكتور اللي هو كان بيعمل الفحوصات او ما بيعمله. تمام، احنا راح انا راح ابعتها زي ما هي لمدير المستشفى. عزيزتي الف سلامه عليه وان شاء الله يكون احسن اليوم. صار ابنك يا رب. صباح الخير. هم كان دائما الهدف انه يسيطروا على القطاع الصحي، يضربونا بالقطاع الصحي، ما ضل الحمد لله احنا غير شيء متمسكين فيه غير الصحه والتعليم. قامت خربت الدنيا. أبو زابط يسعد صباحك أنغام، صباح الخير لراديو حياة. المثل بيحكي لك بالعجل الندامة وبالتأني السلامة. وهي سامر إجا. سامر عندي شكوى، يعني أنا بدي أخذ دور المستمع ونشكي على إحدى المستشفيات إنه كان في طفل على ما يبدو إنه هي لو تسمعني وتقولي بس إنه قديش عمر الطفل. طفل حرارته ما نزلت عن 40 وراحت على إحدى المستشفيات وما كان في إضراب، وقعدت ساعتين لفتت بالأول الطوارئ، والدكتور المقيم خلينا نقول أو دكتور الطوارئ ما قبل يفحص الحالة بس فحص تم الطفل وبس. وهي طفلها من النوع أنه يا حرام بس يصير عنده سخونة بتشنج كتير، وهي أكدت أنه ما كان في ما في إضراب. هم بارحكا فكين الإضراب أصلا يعني كمان.
1: لا هو الإضراب الأطباء مش مضربين.
0: بالضبط هي هاي هي فكرتها. هي طلعت من المستشفى. هي اذا عم تسمعنا ممكن. لا هي بتقول عمره سنتين، اتوقعت انه سنتين مش عارفه ليه. بتقول انه هم بيمشوا على مزاج الدكتور، يعني الدكتور بشوف حاله معينه اوكي بشوفها هاي ما بدي اشوفها وهكذا. فانا قلت لها انه انا رح ابعت ال معي التفاصيل. طيب اذا هي بتقدر تبعت لنا هاي التفاصيل يعني سريه اكيد يعني ما راح احكيها على الهواء. فصباح الخير. اذا نور بتقول صباح الخير انغام، صباح الخير لراديو حياه. المثل بحكي لك بالعجل الندامه وبالتأني السلامه. في قرارات سريعه الانسان بياخذها للامور الصغيره، بس الامور الكبيره واللي بتحدد مصير يعني فيها تقرير مصير هاي بدها تفكير مليون بالميه، لانه صاحب القرار هو اللي راح يتحمل مسؤوليه قراراته. صباح الورد أهلا وسهلا على 2379143 وأكيد اللايف الموجود على صفحة راديو حياة

صباح الخير لكم مستمعينا الكرام، صباح جديد بيوم جديد. طبعا احنا مكملين معكم بمشوارنا الصباحي يوم بيوم، وصباح الخير اكيد لكل حدا انضم لنا بهذا الوقت وبسمعنا على 100.8 وحياة.بي.اس. طبعا سؤال الحلقة كان لليوم، شو برأيكم مستمعينا الكرام، هل التأني دليل الحكمة ولا ضياع للفرص أحيانا؟ 2379143 واللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك قبل ما نطلع للفاصل.

إذن مستمعينا الكرام، طبعا احنا مكملين معكم بمشوارنا صباح يوم بيوم وبفقرات البرنامج. خلينا نروح للفاصل، واكيد بعد الفاصل رح نرجع ونكمل بفقراتنا اللي اخترناها لليوم. طبعا اليوم كمان رح يكون عندنا شركات طلابية لإنجاز، وكمان عندنا موضوع متعلق بالجسور أيضا مستمعينا الكرام. وكمان في عنا تصريح، طبعا أنا مش ناسي بالمرة، وزارة التربية والتعليم العالي أعلنت اليوم متابعتها لجميع الملاحظات الواردة حول امتحان الثانوية العام التوجيهي. طبعا يعني هو صادق الخضور، إن شاء الله تكون صديقتك عم تسمعنا، رنيت عليه وما رد علي لأول مرة. المهم التوجيه بيقول إنه الأستاذ صادق الخضور بيقول إنه مصلحة الطلبة هي الأولوية لدى لجان الامتحانات والمصححين للاختبارات. وأيضا قال بالتصريح إن الوزارة عم تدرس بمهنية الملاحظات الواردة من الميدان وتقيمها، خاصة الشكاوى الخاصة بالإنجليزي الصناعي، وفيما يتعلق أيضا بتوزيع علامات الأحياء، لأنه كان العلمي عم بيشكي من الأحياء، ومحاسبة والمحاسبة الريادة والأعمال. أيضا الطلاب الصناعي شكوا من الإنجليزي بشكل كتير كبير، وأنه ما في تسليط ضوء على موضوع الإنجليزي، وقدش كان الامتحان جدا صعب. توزيع علامات الأحياء، طلاب الأحياء بيشكوا أنه يعني في بعض علامات توزعت للطلب اللي يعني مستواهم شوي قليل. طب الطلب الثاني كيف أنت بدك تأخذ بعين الاعتبار ومادة المحاسبة بالريادة والأعمال؟ أضاف أيضا أنه لجان تصحيح امتحانات الثانوية العامة والتوجيهي يعني بتنتصر دائما لمصلحة الطالب، مؤكد أنه في أولوية لعينات امتحان الأحياء، جاءت مطمئنة للغاية مباشرة. إحنا نطمن على الإنجليزي الصناعي أستاذ صادق إذا عم تسمعنا حاليا. وأوضح أنه لجان الامتحانات العامة بتتواصل مع المعلمين المتخصصين بعد كل جلسة لمراعاة طبعا الأسئلة ومراعاة الفروق الفردية. خلينا نشوف إن شاء الله، إن شاء الله يا رب خير وينجح كل الطلبة وطلبة الثانوية العامة، يفرح أهاليهم يا رب. هلا نروح للفاصل، وبعد الفاصل نكمل بفقرات البرنامج، خليكم معنا.

0: بيك زحمان، طلبك بيوصل لباب الدار، وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون، آيباد، وبلايستيشن، وإكس بوكس، وكتير هدايا كمان مع بن زحمان. خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: مشهور وصل نابلس، بعد رام الله والخليل صار وقت الفرع الخامس في فلسطين والأول بقلب نابلس. نجم الدجاج المقلي اللي الكل بيحكي عنه، دجاج طازج، خلطة سحرية وقرمشة ما بتشبه أي بروست. لما الشهرة يكون إلها طعم بتكون مشهور. نابلس، شارع سفيان، السيتي مول. احفظوا رقمنا منيح، سلم 221.
2: كتير بيحكوا عن بطولاتهم بس قليل اللي فعلا قدها. واقي الشمس من سيباميد الألمانية مش بس بيحمي، بيثبت انه هو قد المسؤولية ومش زي اي واقي شمس. سيباميد الألماني بيوفر لك حماية مضاعفة من الشمس مع ترطيب رح يخلي بشرتك محمية ورطبة طول اليوم بدون ما يترك طبقة بيضاء على بشرتك، ومناسب لكل انواع البشرة وحتى الحساسة. حجمه 75 مل، اقتصادي وموفر كمان، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية ومتوفر بكل صيدليات الضفة الغربية. توجهي على أقرب صيدلية واطلبي سيباميد الألماني.

0: ذهب ربحك ذهب.
1: جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.

صباح الخير لكم مستمعينا الكرام. طبعا احنا مكملين معكم بمشوارنا صباح يوم بيوم، واكيد صباح الخير لكل حدا انضم لنا بهذا الوقت وعم بسمعنا على 100.8 وعلى حياة.بي اس.

اليوم مستمعينا الكرام بأولى فقرات البرنامج رح نحكي عن حملة تم إطلاقها بعد ما صارت الأزمة على الجسر معبر الكرامة، وهي هاي الحملة بتحكي أول إشي إنه من المهم إنه يكون الجسر مفتوح 24 ساعة خلال الأسبوع. هاي واحد، يعني هي هيك عنوان الحملة، يعني من حقنا الجسر يكون 24 ساعة يعني خلال الأسبوع، وإنه الحرية والكرامة لا تؤجل. إن شاء الله بعد شوي راح نكون مع ضيف حلقتنا وهو صاحب هاي المبادرة ومنسق هاي الحملة لنحكي أكثر عن الحملة، فكرتها وقديش في إمكانية أصلاً لنطبق استثنوا فكرة إنه الجسر يكون مفتوح 24 ساعة خلال الأسبوع، ولكن شو ممكن نعمل على الأقل لتنظيم السفر والمسافرين ونخفف من الاقتضاد. كل هاي التفاصيل إن شاء الله بعد شوي. لحين جهوزية الاتصال.

0: صباح الخير لكم مستمعينا الكرام، رجعنا من بعد الفاصل لنكمل بمشوارنا الصباحي يوم بيوم، وإذا مقترحات للتخفيف من أزمة السفر على الجسر. احنا بنحكي عن حملة انطلقت تحت عنوان 24/7 وإن الجسر يكون فاتح 24 ساعة طوال الأسبوع. هاي الحملة مع الأستاذ أمين عنابي منسق حملة حقنا الجسر يكون مفتوح 24/7. صباح الخير.
1: صباح الخير. صباح الخير إليك ولجميع المستمعين.
0: أهلا وسهلا فيك، كيف أصبحت؟
1: تمام، الله يخليك، الله يسعدكم.
0: أهلا وسهلا أستاذ أمين. طبعا هو مش اللقاء الأول أستاذ أمين لإلنا.
1: لا طبعا.
0: إذن خلينا نشوف الحملة، فكرتها وين صرتوا فيها، قديش في إمكانية نطبقها، ويمكن هلأ أستاذ أمين يعني بحسب المتابعة، والأهم هو تنظيم يعني موضوع السفر على الأقل، ونخفف من الاقتضاض الناس والمشاكل اللي عم بتصير مع الناس على الجسر. تفضل.
1: يعني طبعا يعني زي ما يعني أنت بتعرف كثير من المستمعين وكالات الأنباء والإذاعات، الحملة هذه بدأت في بداية العام

0: وشخصيات أردنية ومؤسسات أردنية. الجانب الفلسطيني تواصلنا مع المستوى الرسمي اللي هو وزير الداخلية والمواصلات ووزير الأوقاف والناطق باسم الحكومة، وتواصلنا مع هيئة المعابر، وتواصلنا مع الشؤون المدنية، كل هاي المؤسسات. بالنسبة للجانب الإسرائيلي تواصلنا من خلال عضوة الكنيسة عايدة توما اللي هي بتتواصل مع الجانب الإسرائيلي، سواء كان مع وزيرة المواصلات الإسرائيلية أو مدير المعابر بإسرائيل. أعتقد أنه إحنا يعني بالأساس جميعنا متفقين كملف كجهة أردنية وجهة فلسطينية أنه سبب الأزمة وجذر المشكلة هو الاحتلال الإسرائيلي وتحكمه بساعات فتح الجسر وإغلاق الجسر. هذا بينعكس بشكل سلبي على الطرفين، سواء كان على الفلسطيني ولا كان على الأردني. الجانب الفلسطيني من حيث تهيئة الاستراحة وتهيئة قاعات المسافرين أعتقد أنه يعني قام بالواجب وزيادة. من حيث الجانب الأردني هناك في بعض التجاوزات وبعض القضايا اللي يجب الانتهاء منها، أولها موضوع القاعة، يعني يجب العمل على فتح قاعة تتسع للأقل على الأقل ل 500 إلى 800 واحد ل 1000 واحد، اللي يقعد الإنسان بظروف مناسبة وأن لا يقضي وقته تحت أشعة الشمس الحارقة في الأغوار. القضية الثانية عند الجانب الأردني موضوع المنصة وإجراءات المنصة والتجاوزات اللي بتحصل، سواء كان بقسم الـ VIP أو بقسم أو شركة جت بشكل عام. إحنا إذا بنحكي عن يعني عن الموقف الأردني، بنحكي عن بالأمل مع الأردن، لأنه إحنا في تنسيق مشترك بينه وبينهم، ونعتقد إنه إحنا متفاهمين بكثير قضايا، ولكن في بعض القضايا يجب العمل عليها. يعني مثلا موضوع المنصة حسب ما تم الاتفاق عليه بشهر 3 من هذا العام، إنه يتم أول شيء بناء القاعة، اثنين توحيد الزي لموظفين شركة جت، بحيث تعرف أنت إنك تتعاملي مع موظف شركة، بكون في تاج على اسمه على صدره اللي هو بيحمل اسمه على اساس الخوف من اي تجاوزات، منعا من الرشاوي ومنعا من
1: وهاي
0: كل
1: الأشياء مش
0: القضايا.
1: موجودة
0: للاسف الشديد تم الاتفاق عليها ولكن لم تنفذ.
1: لم تنفذ.
0: لم تنفذ. هلا موضوع المنصه، وجهه نظر الجيت بتقول لك انه هذا طلب فلسطيني، حتى لو كان طلب فلسطيني، حتى لو كان طلب فلسطيني، الاصل في المنصه تسهل للناس العبور مش تصعب العبور. اولا منصه الكترونيه، كبار السن لا يستطيعوا استخدام الأجهزة لا الحديثة ولا الكمبيوتر عشان يحجزوا. ثانيا الأجهزة المنصة يعني ممكن بأي حركة فنية على الـ على الـ على الـ على النظام بتقول والله يا عمي اليوم الفلاني ملان فيش مجال لليوم اللي بعده، بمعنى إنه اليوم اللي بعده معناها بدك تدفعي وبدك تحجزي وبدك تستني. الشغلة الثالثة اللي هي موضوع عدم التزامهم بموضوع الوقت، أنا بحجز الساعة 8 لازم أدخل الساعة 8، الساعة 3 الساعة 3. لا يعقل إنه مواطن بيجي الساعة 8 وحد في الساعة 3 بدخل، طب كيف بدخل؟ ليش في الممر العادي ما بدخل، في الـ VIP بدخل؟ في الممر العادي لا يمكن لأي مواطن أن يتجاوز دور حدا لأنه على موعده بدخل، عنده منصة بدخل، فيش عنده منصة ما بدخل. طب ليش الجانب قسم الـ VIP إذا ما كان عندك حجز أو إذا كان حجزك متأخر وأنت جيت بدري تدخلي؟ كيف تدخلي؟ على أي أساس بتدخلي؟ أنت بتاخذي حق غيرك.
1: صحيح.
0: فإحنا إذا بنحكي عن تحسينات الجسر كمان مهم جدا ننوه، بنحكي عن تحسينات على الجانب اللي بهم المواطن العادي.
1: طبعا
0: قسم الـ VIP مش أولويتنا، ومش كل الشعب الفلسطيني عنده قدرة يسافر بقسم الـ VIP.
1: صحيح.
0: تأزيم الممر العادي بدفع الناس يروحوا على الـ VIP، وهذا اللي إحنا يعني بنقول هذا يجب التخلص منه، وضع حد لهذه التجاوزات. هذا تجاوز واضح، أعتقد أن أنتم كإعلان أكيد لمستوا وسمعت وقرأت عن حجم كبير من التجاوزات، لدرجة أن الناس صارت تحكي
1: أكيد لأنه خلص يعني بكفي
0: بالضبط.
1: يعني
0: دفعت 100 دينار، دفعت 150 دينار، دفعت، صارت الناس تحكي لأنه لم يعد الموضوع أنه والله يا عمي نخبى تحت الطاولة، لا، الموضوع اليوم معروف والكل بيعرف أنه هناك تجاوزات كبيرة جدا. شركة جد كان عندها عجز 262 ألف دينار أردني. اليوم التقرير المالي تبعهم اللي نشره هم في نهاية 25 بيحكوا عن 2,700,000 دينار أردني، مرابح ما يعني 11,600,000 دولار.
1: هذول طلعوهم من ورانا إحنا الفلسطينيين مثلا؟
0: هذا تقريرهم المالي السنوي اللي صدر بال 25، مش من عندنا الارقام يعني، تقريبا مهمه يعني.

0: أعتقد إنه هي يعني بيضة بتبيض ذهب،
1: طب شو الهدف من
0: ولكن
1: وجود المنصة؟ هي ما عم بتخفف، هي عم بتزيد من الأزمة. وإذا أنت مثلا سامح ل 2000 واحد يفوتوا بهذا التاريخ مثلا على سبيل المثال، أو القاعة بتوسع 2000 شخص، تفوت عليها 3000 و4000 ليه؟ تعمل هاي الأزمة ليش كمان؟ يعني
0: ما هو ال3000 ال1000 الزياده اللي بتحكي عنهم انت كلهم دفعوا تذاكر، حجز تذاكر، دفعوا مصاري. وبكره واليوم الثاني هذول ال1000 بكون اول 1000، بعدين بيجي كمان 2000، باخذوا كمان 1000 من ال2000، او ال1000 الثالث بدفع بصير دوره بعدين. انت اليوم لو بتسافر على الاردن اليوم حتى 30/7، حتى 30/7 او 29/7 ما فيش مجال انك تحجزي تذكره عوده من
1: لحد
0: المنصه.
1: 30/7 ما
0: حتى
1: في
0: تسعة
1: مجال.
0: وعشرين سبعة تسعة وعشرين أو 30،
1: ما في مجال للحجز.
0: ما في مجال. طب يعني في الآخر أنت بدك تروح لعمان لمهمة يومين وثلاثة، سواء لعلاج، لزيارة، لسفر للخارج، يعني معقول تقعدي شهر وأنت مش عارفة ترجع لبلدك؟
1: بالضبط.
0: في أي دولة بتصير هاي؟ بعدين شغلة تانية، يعني دليل بأنه جزء من الأزمة مفتعل.
1: نعم.
0: نزل وزير الداخلية الأردني على الجسر، ما كانش في أزمة، روح من الجسر رجعت الأزمة. شو يعني؟ هذه أزمة مفتعلة.
1: صح.
0: من المسؤول عن افتعال الأزمة؟ هذا السؤال اللي الأردن لازم تبحث عليه وتجاوب عليه، وتقدم خدمات تليق بالمواطن الفلسطيني. لا يعقل إنه إحنا بندفع مقابل الخدمة هاي ما بناخذهاش، لا يعقل يعني.
1: أكيد طبعا.
0: نعم.
1: طب يعني يعني في هاي المناقشات اللي عم بتقوموا فيها أستاذ أمين، شو بتكون الردود مثلا من الجانب الأردني؟
0: احنا حاليا قدمنا مبادرتنا اللي هي رؤيتنا لحل المشكله. تم ايصال هاي الرساله لرئيس الوزراء الاردني بشكل مباشر، وحولت منه لوزير الداخليه الاردني. يوم الخميس في اجتماع الجانب الفلسطيني
1: بكره
0: والجانب
1: يعني.
0: الاردني، نعم، لبحث بعض ترتيبات على الجسر. احنا حاليا توجهنا انه اعتبار ما يحدث على الجسر هو مساس بحق الشعب الفلسطيني
1: طبعا.
0: ومساس لكل مواطن فلسطيني. احنا الحق بالحركه مقفول الا بالقوانين الدوليه، فبدنا نعتبر النضال فيما يتعلق بموضوع ساعات الجسر وتحكم الاسرائيليين قضيه نضاليه من الدرجه الاولى، زيها زي بوابه على باب قريه، وزيها زي استيطان، وزيها زي اعتقال، وزيها زي اعتداء. احنا هذا مساس بحقوقنا، وحقنا ندافع عن نوصل للحق تبعنا، فبنعتبرها هذا الاساس. لهذا بنطلب انه من الجانب الاردني يتجاوز بعض السلبيات وبعض الملاحظات، بعض التجاوزات على الجسر من الجانب الاردني، من اجل يعني ان يكون هناك موقف فلسطيني اردني مشترك لحمل هذا الموقف للاتحاد الاوروبي، لامريكا، لجامعه الدول العربيه، لاي جهه ممكن تضغط على اسرائيل بضروره زياده ساعات العمل لفتح الجسر 24 ساعه.
1: كان من المقرر انه يتم فتح القاعات ابكر من هيك استاذ امين، امبارح زي كاني هيك قرات خبر، بس بعدين قالوا لا، لم يتم يعني بعد تطبيق هذا القرار. هذا كمان جزء من الحمله انه يفتحوا شوي ابكر من هيك، الناس تفوت تقعد باماكن على الاقل فيها في، مش يعني تاخير ومرض وتعب.
0: ردت فعل وزير الداخليه الاردني لمزار الاستراحه، اعتقد استخدم كلمه واضحه،
1: صحيح،
0: فهذا مؤشر واضح انه هناك مشكلة. هاي القاعة اللي هو كان متواجد فيها، هاي القاعة اللي المفروض تنفتح للناس،
1: نعم.
0: حتى الآن مش مفتوحة،
1: مش مفتوحة،
0: مش مفتوحة. واحنا بشهر 3 بعثوا لنا صورتها، بعثوا لنا الموكيت على الأرض، بعثوا لنا الكراسي، وبعثوا لنا وكأنه قاعة ملكية.
1: تمام.
0: ولكن للأسف الشديد، للأسف الشديد انه الصورة تختلف كليا عن الواقع.
1: وليش مش مفتوحة؟ هل في سبب معين انه مش فاتحينها؟
0: ما بعرف، ما في سبب.
1: ما في
0: يعني انت
1: سبب.
0: قاعه جاهزه، ليش ما تفتحها؟ ولا
1: والازمه
0: الهدف بهدله الناس يعني؟ بس
1: بالضبط. والازمه هي اكثر بتكون هلا يعني بالصيف، يعني بالشتاء نادر
0: نعم.
1: ما نسمع عن ازمه
0: نعم.
1: الجسر، حتى المنصه ما بتكون موجوده، يعني
0: نعم،
1: بترجع
0: لانه
1: المنصه بفصل الصيف اكثر.
0: يعني انت تخيلي حاله مريض عامل قلب مفتوح في الاردن، صفه بين الناس محشور،
1: مثلا
0: موعد انه يشرب الدواء تبعه ما قدرش يشربه، بتعرفي ليش؟ لانه اذا شرب الدواء بده ميه، واذا ميه بده على الحمام،
1: بالضبط.
0: اذا طلع من دوره قدامه 500 وراه 500. فتخيلي انت هذا الصراع النفسي اللي بعيشه واحد من الشكل، قيسي عليه اشخاص ذوي اعاقه، قيسي عليه مسنين، قيسي عليه عيله معهم اطفال، قيسي عليه يعني حجم التدافع اللي بصير. قاعد الناس بقاعه، ورتب الامور وصوت تجربه استراحه اريحه، في معالجه الازمه اللي بتصير.
1: صحيح صحيح. طب
0: ما
1: اذا
0: مش يعني مش صناعه صاروخ، يعني مع احترام من الجميع، مش صناعه صاروخ المساله، بس بدها اراده وبدها قرار لتنظيم المساله، مش اكثر من هيك.
1: مزبوط. طب استاذ امين، اذا يعني احنا بنستنى اجتماع بكره لناخذ.
0: ان شاء الله احنا يعني احنا اي معلومات بتوصلنا راح ننشرها على المواقع الخاصه فينا، وزملائنا بالمجموعه بالحراك كل واحد بنشره على موقعه، اي شيء جديد بوصلنا احنا بنحب نحطه امام الناس بشكل مباشر.
1: اكيد، وراح نضلنا احنا كمان مع حضرتك استاذ امين بالمتابعه. شكرا جزيلا، صباح
0: شكراً
1: الورد.
0: شكرا لك، يعطيكم العافيه.
1: اهلا وسهلا بحضرتك، اهلا وسهلا.
0: شكرا شكرا.
1: هلا مستمعينا الكرام اكيد نروح للفاصل، وبعد الفاصل بنرجع ونكمل بفقرات البرنامج، خليكم معنا.

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبي؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
3: أوف، مضيع بطاقة البنك.
4: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
5: يلا ماما، مع دبدوب جوميز رح أكون أنشط وحدة بالصف.
6: رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بتعمل العنب والفراولة اللذيذ، بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن، ليساعده يركز بالدروس، بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة، مناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق. حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.
5: دبدوب جوميز، صحة طاقة ونجاح بالمدرسة.

0: صباح الخير لكم مستمعينا الكرام، صباح جديد بيوم جديد وفقرة جديدة، ومكملين أكيد معكم بمشوارنا الصباحي يوم بيوم. طبعا مستمعينا بالجزء الأخير من البرنامج، مثل ما قلت أنا بالبداية، اليوم برضو عندنا شركات طلابية من إنجاز فلسطين. دائما احنا بلقاءاتنا مع طلاب انجاز بنستكشف قديش عندنا فعليا مواهب للطلاب، وانجاز هي فرصه لكل طلابنا انه يفوتوا مع انجاز، يشاركوا بالافكار اللي عم تعملها انجاز. واذا ما حكينا شوي عن المدارس قديش بيكون الاشي داعم لإلهم، بنخرطوا بكير بتحسوها بسوق العمل من فكره الشركه ومدراء وسكرتير وكل هاي التفاصيل. اليوم احنا مكملين معكم اكيد مع انجاز، ولكن اليوم رايحين لجامعة نابلس للتعليم المهني والتقني. اليوم مع انجاز عندهم مؤسسة جميلة جدا، فكرتها كتير حلوة. احنا بنحكي اليوم عن كيري بلس. ليش كيري بلس وليش اختاروا هيك رح تعرفوا بعد شوي، بس اكيد نتعرف على طلابنا لليوم اللي قرروا يكونوا معنا موجودين باستوديو راديو حياة. بالبداية بدي اقول صباح الخير للين، صباح الورد يا لين، واكيد لباسل،
1: صباح الورد
0: يا صباح الفلات، اهلا وسهلا. رح نبلش مع لين. صباح الخير لين، كيفك؟ نتعرف عليك اكثر، تخصص وتعرف عن حالك لين.
2: تمام، انا لين عيروت، طالبة تمريض جامعة نابلس. انا مديرة المبيعات في شركة كيري بلس.
0: اي سنة؟
2: سنة تانية.
0: سنة تانية، اهلا وسهلا باسل.
1: اول شيء
0: بلديات مثل ما بيقولوها.
1: يعطيكم العافيه.
0: اهلا وسهلا،
1: شكرا على الاستضافه الجميله والترحيب الحلو. انا باسل سوالمي، خريج تمريض، السنه تخرجت الحمد لله.
0: الف مبروك.
1: الله يبارك فيك يسعدك. طبعا باسل سوالمي خريج تمريض.
0: اهلا وسهلا.
1: والمدير العام لشركه كير بلس.
0: اهلا وسهلا يا باسل. طيب خلينا نبلش نكمل مع باسل هلا. مستمعينا الكرام، باسل بده يعرفنا اكثر على كير بلس. ايش هي كير بلس؟ تفضل باسل.
1: اول شيء كير بلس هي شركه طلابيه ناشئه انطلقت من جامعه نابلس للتعليم المهني والتقني، كليه ابن سينا. انطلقت بواقع تجربه وخبره عمليه من المستشفيات والمراكز الصحيه اللي احنا تدربنا فيهم.
0: حلو.
1: طبعا احنا ابتكرنا منصه تربط المرضى بممرضين مؤهلين حاصلين على مزاوله مهنه موثوقين، حتى نسهل خدمه الرعايه الصحيه ونسهل الوصول الى رعايه صحيه منزليه امنه موثوقه.
0: جميل جميل جدا. وبتخيل انه كمنصه فئات كتير كبيرة رح تستفيد منها. طيب لين نشوف يعني فعليا اطلاق هاي المنصة ليه، يعني انه شو المشكلة اللي انتو لامستوها واستدعى يكون عنا مثل هاي المنصة الطبية؟ خليني اقول تفضلي.
2: هلأ احنا بواقع تجربتنا كطلاب تمريض بنشوف انه بمجتمعنا وبالفئات اللي احنا متعامل معها في كتير ناس بيحتاجوا لرعاية تمريضية منزلية. بس كتير بواجهوا صعوبة انهم يلاقوها، من فوضى الوقت ما بكفيهم، ما بيلاقوا ممرضين مؤهلين بسرعة، والغلبة والجهد. فكل هاي المشاكل بتتجمع وبتصفي انه المريض مش قادر يوصل لخدمته. فاحنا جينا هون وطلعنا فكرة منصتنا حتى احنا نوفر للمريض فرصة سهلة بأنه يحصل على خدمته.
0: جميل جميل جدا. يعني نبسطها كمان شوي، يعني أنه أنا بس أدخل على هاي المنصة مثلا بشكي من وجع رأس بلاقي دكتور مختص هيك؟
1: لا لا، هي منصة خاصة، منصة خاصة بالتمريض. كمان إحنا طلاب تمريض كل شوي عنصرين بالموضوع.
0: تمام. أنا فكرتها للمواطن. طيب يلا تفضل كمان.
1: تمام، هسا من الخدمات اللي إحنا بنقدمها طبعا كل الخدمات التمريضية اللي أنت فكري فيها، من سحب عينات دم طبعا الخطه التطويريه مع الشراكه مع المختبرات بشكل عام، من فحوصاء، من عفوا اعطاء الحقن الوريديه، اعطاء الابر العضليه، تغيير عن الجروح، تغيير العنايه بكبار السن، الرعايه ما بعد العمليه. في بعض العمليات بتتطلب ان يكون في متابعه مستمره من قبل ممرض. تغيير جروح هيك.
0: حلو
1: امور.
0: حلو حلو جميل. لين نشوف اذا يعني هيك نصحح المعلومة اللي عندي، مين الفئات اللي بده يستفيد من المنصة؟
2: هلا كير بلس هي منصة موجودة للجميع.
0: اوكي.
2: الفكرة انه الممرضين هم اللي بيقدروا الخدمة مش اللي ذكر.
0: اوكي تمام.
2: هلا مين بيستفيد منها؟ اجمالا كل الناس، اي حد بيحتاج خدمة تمريضية منزلية في بيته احنا موجودين له. وبنركز كمان على كبار السن ومرضى بعد العمليات.
0: جميل.
2: والمرضى اللي بعد الحروق وبعد الجروح اللي بده غير عن الجروح وهاي الاسم.
0: جميل. وفكره انه يعني تم ادراج كبار السن الصراحه
2: كثير مهم لهم.
0: نقطه كثير مهمه، لانه بتحس شوي حتى هون ببلادنا شوي العنايه بكبار السن مش كثير، قليل الاهتمام فيهم.
1: مش هيك انغام برضه؟ هي بطريقة عشوائية بتحصل. يعني مثلا بدي أنا ممرض يكون يرعى والدي أو
0: مثلا
1: جدي. بالتالي أنا يا بلجأ لقريب أو لما عارف ما بعرف هو شو دارس أو ما بعرف كديش هو عنده شهادات موثوقة وكديش هو معتمد أو كديش هو شاطر
0: أو خبرة مثلا خاصة إذا في إبر بالموضوع
1: فبالتالي لأنه كبير السن هو بني آدم زين يعني أنه أكيد يعني بده أكبر وجه من الرعاية وأكبر وجه من القدر. يعني الحمد لله أنا اشتغلت تمريض منزلي من قبل كثير حسيت الموضوع جد لازم ينحكى فيه لازم نكشف الغطاء وفي كمان كثير ناس بتخوف من قصة التمريض المنزلي هذا الموضوع جدا يعني مهم
0: بالضبط. وبتعرف شو كمان لأنه الناس بتحتار طب أنا من وين أجيب بتبلش ترين مثلا ممكن زي ما أنت ذكرت قريب وبالآخر لا ما رح أتفهم مع القريب بعدين يعني
1: على سيرة ولا مقاطعة
0: طبعا
1: على سيرة كيف أنا بدي أحصل على إنه مثلا أتأكد إنه الممرض عنده بيانات صحيحة عنده خبرة. بالتالي أنا انطلبت من الممرض بس يجي سجل بالمنصة عندي إنه يكون حاصل على شهادة مزاولة المهنة ويكون عنده الشهادة الموثقة يعني ويحط بياناته ويحط السي في تبعه ويحط سيرته الذاتية وهو شو كدش خبرته وكدش عشان المريض يكون على اطلاع تام إن هذا الممرض بيطلب بالشاشة كاملة إنه هذا وين خبرته شو دارس شو عامل وين.
0: صح جميل جميل جدا بالزبط. طب لين وباسل يعني اللي بيحب يجاوب على السؤال صعوبات اللي يعني واجهتوها لإطلاق هاي المنصة ويعني والتواصل مع الممرضين مثلا تفضلوا شاركونا فيها.
1: أنا بدي أحكي عن لين شوي.
0: يلا.
1: إذا تحب تضيف إشي برضو عاد تقدر تضيفين.
0: يلا.
1: كثير في صعوبات جدا يعني بتكون مش بإطار الشركة يعني بإطار إنه برمجيات الشركة بإطار الريادة. إحنا طلاب تمريض مثل ما بتعرفي بنروح على المستشفى بنتدرب بس الأمور اللي لها علاقة بريادة الأعمال والبرمجة التطبيق هاي واجهنا عليها صعوبة بس الحمد لله يعني بشرف يعني خريجينا السابقين اللي ما قصروا صراحة والأستاذ هنا أستاذ محمد كثير ساعدونا بالموضوع هذا فتواصلنا معهم واشتغلنا معهم
0: حلو
1: يعني قضينا على هاي الصعوبة نوعا ما.
0: جميل جميل جدا. لين بتحسي هيك فتي تجربة جديدة بعيد عن التمريض صح؟
2: أكيد وكتب لخبرات
0: نتشارك فيها سوا بالضبط إنه يعني مثلا خلينا نحكي إنه طول الوقت بالتمريض بس لا جربت إشي
2: جديد
0: إشي جديد شو فادك هاي التجربة يعني مثلا لا مهنتك لقدام لدراستك اللي ان شاء الله لسه بتنجزيها ونفرح بتخرجك.
2: هلا انا صرت اطلع على المواضيع بطريقه ثانيه يعني
0: مثل
2: قديش هذا الشيء اللي انا بشتغل فيه صح
0: صار
2: انه كل شيء بدي افكر فيه لازم اشوف هل هو مجدي ولا لا
0: جميل.
2: يعني فعلا حيكون مفيد في مجتمعنا ولا انا بفكر بطريقه خياليه اكثر.
0: حلو.
2: يعني كثير احنا كنا نعمل دراسات واحنا بالشغل تيجي تقول لنا اساس هنا انه انتم طلعتوا على المجتمع اللي انتم فيه اعمل دراسه سوقيه اداء شوي
0: بالضبط
2: عشان هيك صرت بركز اكثر في المواضيع.
0: وذكرتي لي نقطه كثير حلوه انه صرت اعرف امتى انا اروج لمشروعي صح
2: انه يعني امتى اكون قادره انا اعلن عن فكرتي اكون قديش انا حاميتها في بدايه تفكيري فيها قبل ما اني اشاركها مع المجتمع اول شيء اجهزها وبعديها اظهرها بالشكل النهائي.
0: جميل جميل جدا. اذا كانت تجربه مميزه
2: اكيد وكثير استفدنا منها وكثير انبسطنا صراحه.
0: جميل.
2: ونطمح لكثير اشياء لقدام.
0: يلا مين بده يحكي لنا عن طموحات الشركة؟
1: طبعا الشركة طموحاتها كثير كبيرة وان شاء الله يعني احنا بنطمح ان تكون الشركة على مستوى فلسطين كامل.
0: حلو.
1: احنا بلشنا على مستوى صغير شمال نابلس
0: طبعا
1: كونه ان احنا يعني اول شيء مرحلة تجريبية للمنصة هاي وبدنا نشوف كيف يعني كيف بتكون سلاسة الشغل فيها.
0: بالضبط. واقبال الناس كمان
1: بالزبط.
0: يعني مهم
1: بس من ضمن المقابلات اللي احنا عملناهم مع الناس او مع الممرضين كان في اقبال واسع ولكن لا شك انه على الواقع بيختلف لما تكون منصة حقيقية ورائدة.
0: طبعا طبعا.
1: طموحنا انه اول اشي يكون فيها اكثر من لغة. طموحنا انه نوصل لاكثر عدد من المناطق.
0: حلو.
1: طموحنا انه ندخل الاطباء معنا برضو على
0: جميل.
1: المنصة من ناحية انه مثلا استشارة طبية. وطموحنا اللي نشتغل عليه ان شاء الله يعني لقدام
0: إن شاء الله.
1: ندخل الفيزيوثيرابيست العلاج الطبيعي برضو لانه حلو. بيحتاج بالموضوع.
0: طبعا مهم اصلا. بالزبط. وكمان انه تضل يعني انه يكون فيها استمرار. ايوه بالضبط استدامه صحيح. طب لين كيف رح تضمنوا مثلا يعني اداء الخدمه يعني بشكل جيد خليني اقول يعني اوكي انا رح مثلا انا بدي ممرض لحدا بيعني لي اوكي طلعت على الخبره طب انا كيف بدي اشوف مثلا الاداء انتم اصحاب المنصه كيف ممكن تقيموا هل انا بقدر اعطي فيدباك على الموضوع ولا كيف.
2: هلا احنا اعتمدنا طريقه انه في عنا تقييم بعد الخدمه
0: حلو.
2: من قبل من المريض للممرض
0: ممتاز.
2: حتى انه لقدام بصير في لكل ممرض عنا البروفايل تبعه والتقييمات تبعته ومع هاي الأساس بقرر المريض أي ممرض بده يختار.
0: ممتاز، جميل جميل جدا. في شركات لين باسل
1: نطمح نعمل أن يكون في شراكات حلو. كثير حلوة مع مؤسسات صحية مجتمعية وأكاديمية، لأنه يعني بالعكس إحنا يعني بحثنا شوي ولكن إنه في كثير يعني إقبال بالموضوع هذا. إحنا قاعدين نعمل على موضوع الشراكات وبداية من جامعة نابلس أكيد عشان نوفر كادر توظيفي ونكون للخريجين طبعا.
0: في لكاري بلس، خلينا اقول في مواقع على السوشيال ميديا.
2: صحيح، في عنا صفحه على الفيسبوك، في عنا صفحه على الانستغرام باسم كاري بلس.
0: ومثلا
1: يا جماعه
0: اعملوا لهم فولو ولايك وشيروا مستمعينا. يعني بالنهايه احنا بدنا طلابنا يكونوا مبدعين وهم يفوزوا ان شاء الله بالمسابقه
1: ان شاء الله
0: 15/7. ان شاء الله كل التوفيق يا رب. كنت عم بقول بس انه شفتوا في يعني مثلا في ناس بلشت تفوت تسال كيف بقدر اتواصل في
2: صار معنا حلو. شغله من اسبوعين انه في حدا بضل بيستمر يتواصل معنا كل يوم انه انا بدي يدبروني بشفت مسائي.
0: عن جد
2: انه مصرين انه يلا وانت بدي ابلش شغل.
1: برضه لين برضه من المرضى، يعني انا بعرف عمي بحكي لي طب بكبس على المنصه بس ما بيجيني ممرض. قلت له احنا لسه بمرحله
0: التجريب.
1: بس جد صحيح. في اقبال منيح
0: يعني. بالضبط، انه هاي هي الفكره. يمكن هاي يعني دعم لانه يتم اطلاقها ان شاء الله بالوقت القريب. طب خلينا نشوف اذا شو اللي بيميز كاري بلس عن غيرها من المنصات.
1: طبعا زي ما حكيت لك هي منصه رقميه، فاللي بيميزها انه ارتباطها بالتكنولوجيا، وكوننا احنا عملنا دراسات واكتشفنا انه اغلب كبار السن حتى كبار السن عندهم جوالات
0: طبعا.
1: تمام. بس هذا لا يعني انه مثلا حدا من اهلهم يساعدهم كيف يسجلوا او شيء. فبالتالي ارتباطها بالتكنولوجيا وارتباطها بوسائل التواصل الاجتماعي كثير مكننا، واحنا كوننا بنعتمد على ممرض موثوق ومؤهل وعنده جميع المتطلبات اللي بتمكنه انه يشتغل هذا العمل. مش بس يعني مش بس والله خبره، لا انا بدي شهاده مزاوله، بدي سي في تبعك، بدي طبعاً. خبراتك، بدي كثير اشياء
0: طبعا.
1: فهي منصه بتجمع، وهذا اهم شيء انه احنا استغنينا عن الوسائل العشوائيه في انه الاقي ممرض. لا، انت بتيجي على المنصه ممرض ومريض تتواصلوا مع بعض.
0: حلو، جميل جميل جدا. قبل الختام لين وباسل، هيك رساله بحابين نسمعها منكم في ما يتعلق بكير بلس. مين حابب يبلش؟
1: كير بلس اول شيء هي منصه رقميه، نطمح انها تكون منصه بكل فلسطين، لانه جد هي بتحل مشكله
0: طبعاً.
1: مجتمعيه وصحيه كمان.
0: صح.
1: لين بتحب تضيفي شيء؟
0: هي كثير مهمه وفي دعم من المستمعين صراحه. المستمعين مكيفين على المنصه لانه يمكن خلي مش عارفه يعني هيك انا يعني مش كتير معلوماتي، بس يمكن هي اول منصه للتمريض. هلا انا بشوف صحيح. منصات للاطباء انه انا للطبيب يعني جلديه اعصاب في كتير منصات بس للطبيب اني انا يعني انا اسال 1 2 3 بس للتمريض بتخيل هاي اول منصه للتمريض او صح
1: بالضبط اول منصه للتمريض
0: للتمريض.
1: وبعدين انها يعني تتخيلي هي اجت من طلاب تمريض يعني لسه مش والله
0: بالضبط
1: هي من طلاب تمريض من واقع تجربه من واقع خبره
2: من قلب الحدث يعني
1: من واقع دراسه كمان
0: يعني شفتي فاتت المستشفيات احيانا بتجيب نتيجه بتجيب نتيجه يعني بتحبوا شيء ختام نضيفه فيما يتعلق بكير بلس ولا كل شيء تمام وال يعني الامور واضحه لكم للمستمعين؟
1: واضحه تكون طبعاً. واضحه يعني بالاخير احكي انا كثير قطعتك
0: بس مش مشكله.
2: احنا نامل انه وهدفنا انه الرعايه الصحيه لازم تكون موجوده للجميع
0: طبعاً.
2: متوفره باسهل الطرق
0: طبعاً.
2: عشان هيك فكره انها تكون موجوده بالبيت هي هذا شيء كثير كثير مفيد للمرضى ولاهلهم كمان.
0: صح، او انا اتفق فعلا الرعايه الصحيه كمان بحس شوي ببلادنا برضه مش كتير عم بتسلط الضوء عليها.
2: صحيح.
0: ما بعرف ليه احنا بنشغل باشياء تانية، بس فعلا هي الرعاية الصحية جزء كتير مهم
2: وضروري
0: وضروري كمان رعاية كبار السن، لان انا برجع بقول شوي عنا اهمال بكبار السن. اذا بدي ابعد عن الصحة حتى بالاماكن الترفيهية لكبار السن هي قليلة، فما بالك
2: برعاية صحية
0: رعاية صحية منزلية كمان. قديش في هنا لسه قديش في تعب وقديش في خيار شوي بده يكون صعب لأهل البيت. هتفضل المريض هلأ يتفق مع الممرض ولا لا كمان هذا جانب. بتخيل
1: الجانب النفسي للممرض لازم يكون كثير حلو بالموضوع،
0: شاطر انه يكون عنده قدرة على اقناع المريض. صح. انا بدي اكون موجود عندك يعني، فبدي اتمنى لكم كل التوفيق ان شاء الله لقائنا القادم تكونوا انتم من الفايزين ب 15/7 ان شاء الله.
1: شكرا للراديو حياة وشكرا للانغام،
0: هذا جبنا
1: الاذاعة بشكل عام. شكرا لجامعة نابلس برضو اللي أكيد. كثير تبنت المبادرة فعليا.
0: اكيد كل التوفيق لكم لينو باسل، نورتونا. اهلا وسهلا مع انجاز مستمعينا الكرام، ولينو باسل ومنصة متعلقة بالتمريض بامتياز. ان شاء الله بس تصير جاهزة للتجربة، ممكن رح تحل عنا كثير مشاكل لمن يبحث عن رعاية صحية منزلية. بنكون احنا هيك وصلنا، مش بس منزلية، بس انا بحب اسلط الضوء على المنزلية لانه بحس عن جد جانب مهمل. بنكون احنا هيك وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم من مشوارنا الصباحي يوم بيوم. للمزيد تابعونا على حياة دوت بي اس، قناة راديو حياة على التليجرام، دائما نوافيكم باخر التطورات على رأس الساعة. في امان الله.

كل يوم قصة جديدة، فكرة جديدة وموضوع بيحكي عنها. مع برنامج يوم بيوم على راديو حياة. بنقرب من حياتنا أكتر، من الأسرة للمجتمع لأصغر التفاصيل اللي بتصنع يومنا. مواضيع شبابية، نقاشات خفيفة وقصص من واقعنا. يوم بيوم مجلة إذاعية كاملة بتشبه يومك وبتحكي لغتك. خليك معنا وخلي يومك أحلى مع راديو حياة. يوم بيوم بيجيكم يومياً ما عدا يومي الجمعة والسبت الساعة 10 صباحاً.

مسؤول. تعرف إنه على راديو حياة 100.8. تعرف إنه محور فيلادلفيا أو محور صلاح الدين هو الشريط الحدود اللي بيمتد على طول الحدود بين غزة ومصر. بيبلغ طول هذا المحور حوالي 14 كيلومتر، بيمثل خط التماس بين الأراضي الفلسطينية في غزة والأراضي المصرية في سيناء. تاريخياً كان هذا المحور موقع حساس ومهم في النزاع الإسرائيلي الفلسطيني، حيث استخدمته إسرائيل لمراقبة ومنع التهريب عبر الأنفاق اللي كانت تحفر تحت الأرض لنقل الأسلحة والبضائع إلى داخل قطاع غزة. بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة عام 2005، تم تسليم السيطرة على المحور إلى السلطة الفلسطينية، ثم سيطرت عليه حركة حماس بعد أحداث 2007. كان هذا المحور مسرح للعديد من العمليات العسكرية والمناوشات، خاصة خلال الحروب الإسرائيلية المتكررة على غزة، بالإضافة إلى أهميته الأمنية، إذ بيلعب محور فيلادلفيا دور اقتصادي واجتماعي مهم، حيث تؤثر التحولات السياسية والأمنية على حياة سكان القطاع بشكل مباشر. تعرف إنه على راديو حياة 100.8.

تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.

مش كترنا إلا السعر ما غيرناه لمشتركي جوال الحاليين والجدد بالضفة. انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس أو ارفعوا برنامجكم الحالي

0: موقعنا الإلكتروني جوال كل يوم جديد.
1: مشهور وصل نابلس بعد رام الله والخليل، صار وقت الفرع الخامس في فلسطين والأول بقلب نابلس. نجم الدجاج المقلي اللي الكل بيحكي عنه، دجاج طازج، خلطة سحرية وقرمشة ما بتشبه أي بروست. لما الشهرة يكون إلها طعم بتكون مشهور. نابلس، شارع سفيان، السيتي مول. احفظوا رقمنا منيح، سلم 221.

0: أموال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة إنترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: إنها الساعة 12 ظهرا.
2: من الميدان ومن حول العالم نرصد الحقيقة ونطلع على آخر الأحداث أولا بأول، لنقدمها لكم على رأس كل ساعة في دقائق. موجز الأخبار على راديو حياة.
3: أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى موجز لأهم الأخبار من راديو حياة، تقرأه عليكم من غمصة والحة. درجة الحرارة الآن في نابلس 28 درجة مئوية. واصلت قوات الجيش الإسرائيلي منذ فجر اليوم تنفيذ خروقات لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، كانت شاملة لتوغل بري محدود وإطلاق نار وقصف مدفعي، إلى جانب عمليات نسف وتفجير لمنازل ومنشآت سكنية واستهداف خيام النازحين ومراكز الإيواء. شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر وصباح اليوم حملة اقتحامات ومداهمات واسعة في عدد من مدن وبلدات الضفة الغربية والقدس، تخللتها عمليات اعتقال وتفتيش للمنازل بالتزامن مع اعتداءات نفذها مستوطنون بحق الفلسطينيين في مناطق متفرقة من البلاد. نصبت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم حاجزا عسكريا عند المدخل الغربي لبلدة العيسوية شمال شرق القدس المحتلة. اقتحم مستعمرون الليلة الماضية قرية الرشايدة شرق محافظة بيت لحم، وأفاد رئيس مجلس قروي الرشايدة بكر رشايدة بأن مستعمرين اقتحموا المنطقة الشرقية في القرية وأطلقوا الرصاص الحي قرب المنازل، ما أثار حالة من الخوف والهلع في صفوف المواطنين. هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم كرفانين وجدار في قرية الولجة شمال غرب محافظة بيت لحم. تبحث إسرائيل ولبنان مشروعا تجريبيا لتسليم بعض أراضي الجنوب للجيش اللبناني بحسب ما أفاد به مسؤولون إسرائيليون اليوم الأربعاء. كشفت وكالة أنباء تسنيم الإيرانية بأن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي تحدث هاتفيا مع القيادي البارز في حركة حماس باسم نعيم، مؤكدا له أن الفريق الإيراني سيثير القضية الفلسطينية في المفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية. يتواصل الحراك الدبلوماسي بالشرق الأوسط في أعقاب الجولة الأولى من المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، والتي استضافتها سويسرا بوساطة قطرية وباكستانية، وذلك بعد أسبوع على توقيع مذكرة التفاهم بين الجانبين. الآن ننتقل لنتابع آخر التطورات فيما يتعلق بالحواجز المحيطة بمحافظة نابلس، ونبدأ مع حاجز سرة سالك، البذان سالك، السبعتاش سالك، المربعة سالك، عورتة سالك، دير شرف سالك، وبورين سالك، وبيت فوريك أيضا سالك. كان هذا آخر تحديث حتى اللحظة، وأحوال الطرق طبعا متغيرة في كل دقيقة. إلى هنا نهاية الموجز، للمزيد تابعونا على حياة دوت بي أسقنة راديو حياة على التليجرام. في أمان الله.
4: راديو حياة 100.8 هواها نابلس.
5: حالة الطقس، الأرصاد في درجات الحرارة،
6: حتكون الأجواء،
5: حالة الطقس على راديو حياة.
3: حالة الطقس لليوم تتوقع دائرة الأرصاد الجوية يكون الجو اليوم الأربعاء صافي بوجه عام، حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، ورح يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية يكون الجو صافي بوجه عام، حار في المناطق الجبلية لشديد الحرارة في بقية المناطق، ما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 27 درجة مئوية بالنهار ل 18 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 28 درجة مئوية بالنهار ل 18 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياة.

0: يا الله بكرة مسافر ولازم أحول عملات مش ملحق.
1: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: شو في هالقد حليان جسمك؟ لونه صاير موحد وبجنن.
3: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
2: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
3: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي على الظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني، وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
2: كيف بقدر أحصل عليه؟
3: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزماتيكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه.
4: بابا؟
5: نعم يا عبود.
4: بس أنا شطور.
5: أنت أشطر واحد.
4: ليه يا عبي؟
5: بس هيك؟ رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
4: دي من محل دكان حياة.
5: يلا على دكان حياة،
4: عنده ألعاب حلوة كتير.
6: دكان حياة، نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأول.

الطاقة الإيجابية، الضحك الحلوة، بس على راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: مشهور وصل نابلس، بعد رام الله والخليل صار وقت الفرع الخامس في فلسطين والأول بقلب نابلس. نجم الدجاج المقلي اللي الكل بيحكي عنه، دجاج طازج، خلطة سحرية وقرمشة ما بتشبه أي بروست. لما الشهرة يكون إلها طعم بتكون مشهور. نابلس، شارع سفيان، السيتي مول. احفظوا رقمنا منيح، سلم 221.
2: بعد انقطاع طويل رجع وبقوة شاي الامبرس الألماني، محبوب الأمهات بتركيبته الطبيعية من الشومر واليانسون والبابونج، هو الاختيار الأول لأنه بيريح المعدة بسرعة، بخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرته الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي، وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الامبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية، وراحة لكل العيلة.

0: بربح الذهب.
1: جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
2: الساعة الآن 1 ظهرا.
3: من الميدان ومن حول العالم نرصد الحقيقة ونطلع على آخر الأحداث أولا بأول، لنقدمها لكم على رأس كل ساعة في دقائق. موجز الأخبار على راديو حياة.
4: أهلا بكم مستمعينا الكرام في موجز لأهم الأخبار من راديو حياة، تقرأه عليكم أنغام صوالحة. درجة الحرارة الآن في نابلس 28 درجة مئوية. وصلت قوات الجيش الإسرائيلي منذ فجر اليوم تنفيذ خروقات لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، شملت توغلا بريا محدودا وإطلاق نار وقصف مدفعي، إلى جانب عمليات نسف وتفجير لمنازل ومنشآت سكنية واستهداف خيام النازحين ومراكز الإيواء. شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر وصباح اليوم حملة اعتقالات واقتحامات ومداهمات واسعة في عدد من مدن وبلدات الضفة الغربية والقدس أيضا. تحدث رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني عن ملامح الترتيبات الإقليمية لمرحلة ما بعد الحرب على إيران، متطرقا في مقابلة صحفية إلى ملف مضيق هرمز وإطار أمني إقليمي جديد مع إيران وآلية للتحقق من وقف إطلاق النار في لبنان، فضلا عن صندوق الاستثمار المقترح بأكثر من 300 مليار دولار. حذرت محافظة القدس من خطورة التراجع التاريخي والغير مسبوق في أعداد حراس المسجد الأقصى المبارك نتيجة للإجراءات الإسرائيلية المتصاعدة التي تستهدف دائرة الأوقاف الإسلامية والعاملين فيها، مؤكدة أن ما يجري يشكل تهديدا مباشرا لقدرة الأوقاف على أداء دورها في حماية المسجد الأقصى المبارك وأيضا في إدارته. تبحث إسرائيل ولبنان مشروعا تجريبيا لتسليم بعض أراضي الجنوب للجيش اللبناني بحسب ما أفاد مسؤولون إسرائيليون اليوم. كشفت وكالة أنباء تسنيم الإيرانية بأن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي تحدث هاتفيا مع القياد البارز في حركة حماس باسم نعيم، مؤكدا له أن الفريق الإيراني سيثير القضية الفلسطينية في المفاوضات مع الولايات المتحدة. الآن ننتقل لنتابع وإياكم آخر التطورات فيما يتعلق بالحواجز المحيطة بمحافظة نابلس، ونبدأ مع حاجز 17 سالك، البذان سالك، سرة سالك، عورتة سالك، المربعة سالك، دير شرف سالك، بيت فوريك أيضا سالك. كان هذا آخر تحديث حتى اللحظة، وأحوال الطرق طبعا متغيرة في كل دقيقة. إلى هنا نهاية الموجز، للمزيد تابعونا على حياة دوت بي أس قناة راديو حياة على تليجرام. في أمان الله.
2: راديو حياة 100.8 هواها نابلس. حالة الطقس، الأرصاد في درجات الحرارة حتكون، الأجواء، حالة الطقس على راديو حياة.
4: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية يكون الجو اليوم الأربعاء صافي بوجه عام، حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، ورح يترقى ارتفاع طفيف على درجات الحرارة. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية يكون الجو صافي بوجه عام، حار في المناطق الجبلية، لشديد الحرارة في بقية المناطق، ما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 27 درجة مئوية بالنهار ل 18 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 28 درجة مئوية بالنهار ل 18 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياتي.

الثانية الثانية أصل الخبر ومصدر المعلومة. الثانية عينك في موقع الحدث. الثانية الرصد الدقيق والتحليل الموضوعي. الثانية بيت الحقيقة. الثانية يأتيكم الساعة الثانية مساء على راديو حياة.

0: في أغنية بتخبي ذكرى، وفي لحن بيرجعنا لأيام ما بتنتسى، ويمكن في كلمة بدك توصلها لحدا غالي. مع برنامج رسالة وأغنية، ابعت رسالتك واختار الأغنية اللي بتحبها وخليها توصل عبر الأثير. أغاني الزمن الجميل وأجمل الأغاني الجديدة وإهداءاتكم اللي بتوصل من القلب للقلب. رسالة وأغنية كل 2 أربعاء الساعة 3 عصرا على راديو حياة.
1: بابا.
2: نعم يا عبود.
1: بس أنا شطور.
2: أنت أشطر واحد.
1: ليه يا عبي؟
2: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
1: دي من محل دكان حياة.
2: يلا على دكان حياة،
1: عنده ألعاب حلوة كتير.
3: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
4: أوف، مضيع بطاقة البنك.
5: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

0: لمعرفة آخر الأخبار الحالية.
1: الذرات الأولى تم إحراقها من الشباب الفلسطيني.
0: انضموا لآلاف المتابعين لمنصة راديو حياة على التليجرام.

الثانية أصل الخبر ومصدر المعلومة. الثانية عينك في موقع الحدث. الثانية الرصد الدقيق والتحليل الموضوعي. الثانية بيت الحقيقة. الثانية يأتيكم الساعة الثانية مساء على راديو حياة.

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: كتير بيحكوا عن بطولاتهم بس قليل اللي فعلا قدها. واقي الشمس من سيبامد الألمانية مش بس بيحمي بيثبت انه هو قد المسؤولية ومش زي اي واقي شمس. سيبامد الألماني بيوفر لك حماية مضاعفة من الشمس مع ترطيب رح يخلي بشرتك محمية ورطبة طول اليوم بدون ما يترك طبقة بيضاء على بشرتك، ومناسب لكل انواع البشرة وحتى الحساسة. حجمه 75 مل اقتصادي وموفر كمان، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية ومتوفر بكل صيدليات الضفة الغربية. توجهي على أقرب صيدلية واطلبي سيبامد الألماني.
2: مشهور وصل نابلس، بعد رام الله والخليل صار وقت الفرع الخامس في فلسطين والأول بقلب نابلس. نجم الدجاج المقلي اللي الكل بيحكي عنه، دجاج طازج، خلطة سحرية وقرمشة ما بتشبه أي بروست. لما الشهرة يكون إلها طعم بتكون مشهور. نابلس، شارع سفيان، السيتي مول. احفظوا رقمنا منيح، سلم 221.

كترنا إلا السعر ما غيرناه لمشتركي جوال الحاليين والجدد بالضفة. انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس أو ارفعوا برنامجكم الحالي للبرنامج

0: موقعنا الإلكتروني جوال كل يوم جديد.
1: الساعة الآن 2 مساء.
2: حالة الطقس، الأرصاد، في درجات الحرارة حتكون، الأجواء، حالة الطقس على راديو حياة.
3: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الأربعاء صافي بوجه عام، حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، ورح يترقى ارتفاع طفيف على درجات الحرارة. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو صافي بوجه عام، حار في المناطق الجبلية، لشديد الحرارة في بقية المناطق، ما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 27 درجة مئوية بالنهار ل 18 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 28 درجة مئوية بالنهار ل 18 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياة.
4: الثانية أصل الخبر ومصدر المعلومة. الثانية عينك في موقع الحدث. الثانية الرصد الدقيق والتحليل الموضوعي. الثانية بيت الحقيقة. الثانية يأتيكم الساعة 2 مساء على راديو حياة. الثانية أصل الخبر ومصدر المعلومة. الثانية عينك في موقع الحدث. الثانية الرصد الدقيق والتحليل الموضوعي. الثانية بيت الحقيقة. الثانية يأتيكم الساعة 2 مساء على راديو حياة.

أسعدتم مساء مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في برنامج الثانية لهذا اليوم الأربعاء الموافق 24 من حزيران للعام 2026. درجة الحرارة الآن في مدينة نابلس 28 درجة مئوية. ونبدأ برنامج الثانية بأبرز العناوين. حراك دبلوماسي بين واشنطن وطهران وارتفاع عبور هرمز. والمفاوضات في واشنطن مستمرة ومنفصلة عن محادثات سويسرا.

ننتقل الآن لمتابعة آخر التطورات الميدانية وبتوسيع استيطان جديد. أعلن وزير المالية الإسرائيلي والوزير في وزارة الحرب سموتريتش عن حوالي 465 دنما كأراضي دولة بهدف توسيع مستوطنات في منطقة الوسط وتوسيع عمليات البناء فيها. كان الكابينت الإسرائيلي قد اعترف في شباط 2023 بمستوطنات غير قانونية واعتبرها أنها مستوطنات قانونية ومستقلة، وهذه الأيام يتم إجراء أعمال جديدة وإعداد خطة لبناء حوالي 900 وحدة استيطانية في المستوطنات. يأتي هذا القرار في إطار خطة يقودها سموتريتش لبناء 100 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية، ونتحدث أيضا عن عشرات آلاف الوحدات الاستيطانية وعشرات آلاف الدنومات المصنفة كأراضي دولة.

في الثانية أيضا مستمعينا الكرام نتحدث نقلا عن قناة كان العبرية اعتقال فلسطيني قرب معبر كرم أبو سالم عند الحدود مع غزة ويجري البحث عن آخره.

أيضا في ثانية ونتابع بتطوراتنا الميدانية الأخرى. قبل قليل أفاد الصحفيين المتواجدين في منطقة جنين قيام الجيش الإسرائيلي بمحاصرة إحدى المنازل في بلدة اليمون غرب جنين. كذلك قوات الاحتلال الإسرائيلي كانت قد أطلقت قنابل الغاز خلف جدار الضم والفصل العنصري في حي الطور في شارع المطار ببلدة كفر عقب شمال القدس.

إذن مستمعينا الكرام، محافظة القدس كانت قد حذرت من خطورة التراجع التاريخي والغير مسبوق في أعداد حراس المسجد الأقصى المبارك نتيجة للإجراءات الإسرائيلية المتصاعدة والتي تستهدف دائرة الأوقاف الإسلامية والعاملين فيها، مؤكدة أن ما يجري شكل تهديدا مباشرا لقدرة الأوقاف على أداء دورها في حماية المسجد وإدارته أيضاً.

يتواصل الحراك الدبلوماسي بالشرق الأوسط في أعقاب الجولة الأولى من المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، والتي استضافتها سويسرا بوساطة قطرية وباكستانية، وذلك بعد أسبوع على توقيع مذكرة التفاهم بين الجانبين وبعد مرور 116 يوما على اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على طهران.

0: وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي إسرائيل كاتس يتحدى أمريكا علنا ويقول حتى لو كان هناك طلب أمريكي فلن ننسحب من لبنان. لذلك مستمعينا الكرام، بعد تصاعد التوتر مع إدارة ترامب، نتنياهو يقول إن تل أبيب بحاجة إلى التحرر من التبعية وتقليل اعتمادها على سلاح الولايات المتحدة الأمريكية. وفي هذا الصدد أيضا مستمعينا الكرام، كان الحديث على أن هناك تقارير إسرائيلية قامت تحدثت أن الولايات المتحدة الأمريكية سحبت بعض من الطائرات العسكرية من مطار بن غوريون. دعونا نستمع إلى هذا التقرير.
1: لا يمكن لإسرائيل أن تعيش من دون هاجس عسكري. تربط سياستها دائما بمدى قدرتها على امتلاك السلاح والتهديد به في محيط تعتبره تهديدا وجوديا لها، قناعة لطالما كانت واشنطن داعمة لها سياسيا وعسكريا. لكن حرب إيران أدخلت بعض الشك في هذه العلاقة. أمام ضباط الاحتياط في مستوطنة جنوبي الضفة الغربية المحتلة، يتحدث رئيس الوزراء الإسرائيلي على ضرورة تحرر تل أبيب من الاعتماد على واشنطن في مجال التسليح.
2: أقدر عاليا الدعم الذي تلقيناه من أصدقائنا الأمريكيين، لكننا بحاجة إلى التحرر من التبعية وبناء نظام تسليح مستقل خاص بنا. فلنبني المزيد من القوة، ولندخل المزيد من التكنولوجيا، ولندرب المزيد من الأجيال من القادة أمثالكم، لأن هذا ما سيحدد في نهاية المطاف مكانتنا.
1: تصريح نتنياهو يأتي على خلفية ما سمته القناة 12 الإسرائيلية أزمة ثقة وتباينات متزايدة بين واشنطن وتل أبيب بسبب التفاهم الأمريكي الإيراني الأخير. ويأتي أيضا بعد انتقاد جي دي فانس نائب الرئيس الأمريكي لوزراء في الحكومة الإسرائيلية بسبب موقفهم من الاتفاق مع إيران. ذكرهم بأن ثلثي الأسلحة الدفاعية التي تحمي إسرائيل صنعت في أمريكا.
3: رسالتي إلى بعض أعضاء حكومة نتنياهو الذين يهاجمون رئيس الولايات المتحدة، خلال الأشهر الثلاثة الماضية تم بناء ثلثي الأسلحة الدفاعية التي حمت وطنكم بأيد أمريكية وبتمويل من دافع الضرائب الأمريكيين.
1: هوس تل أبيب بالتسلح والخروج عن التبعية الأمريكية يظهر أيضا في تصريحات وزراء نتنياهو التي تحاول تقديم إسرائيل بصورة المدافع عن النفس وسط ساحة من المتربصين. الحديث هنا عن وزير شؤون الشتات ومكافحة معاداة السامية.
4: تركيا أردوغان وسوريا الشرع أصبحتا الآن أكثر إثارة للقلق من إيران. عصر الإمبراطورية الشيعية الإيرانية انتهى. المحور الجديد هو محور الإخوان المسلمين.
1: تحاول تل أبيب إيجاد مبررات لجوعها الدائم للتسلح، ورغم أن الممول الأمريكي أقر لها بتقديم 38 مليار دولار لتعزيز ترسانتها العسكرية حتى عام 2028، فإنها لا تخفي طموحها إلى الاستقلالية التسلحية.
0: إذن هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجلس الشيوخ، وقد اتهم عدد من أعضائه بتقويض موقف ترامب اتجاه إيران بعدما صوت المجلس لصالح قرار يدعو إلى إنهاء العمليات العسكرية الأمريكية ضد طهران. وقال ترامب في منشور على منصته إن إيران في موقف حرج وعلى وشك السقوط ومستعدة أيضا لتقديم أي شيء تقريبا، مضيفا أنها قد أظهرت احتراما كبيرا للولايات المتحدة الأمريكية ورئيسها. إذن دونالد ترامب في إحراج سياسي فعليا بعد تصويت مجلس الشيوخ على قرار يؤيد وقف العمليات العسكرية في إيران وسحب القوات المشاركة أيضا. دعنا نستمع إلى هذا التقرير.
5: في واشنطن لا يبدو الجدل الدستوري بشأن صلاحيات إعلان الحرب في طريقه إلى الانحصار، بل يتصاعد من جديد، وهذه المرة من بوابة مجلس الشيوخ الأمريكي بأغلبية ضئيلة بلغت 50 صوتا مقابل 48. صوت المجلس على قرار يطالب بوقف العملية العسكرية ضد إيران وسحب القوات الأمريكية المشاركة. ورغم أن القرار رمزي وغير ملزم قانونيا، فإنه يمثل انتكاسة سياسية للرئيس دونالد ترامب. الرسالة السياسية هنا تتجاوز نتائج التصويت نفسها، إذ تعكس اتساع القلق داخل المؤسسة التشريعية بالتزامن مع عودة المسار التفاوضي بين واشنطن وطهران إلى الواجهة في سويسرا. الرئيس ترامب لم يتأخر في الرد، فعبر منصة تروث سوشيال اعتبر أن إيران أصبحت محاصرة وفي وضع هش، منتقدا ما وصفه بتصويت سيء التوقيت وعديم الجدوى بشأن قانون صلاحيات الحرب. وعقب التصويت حذر جمهوريون من أن تمرير القرار قد يبعث برسائل ضعف إلى طهران ويقوض الموقف التفاوضي الأمريكي، بل وربما يدفع إيران إلى الانسحاب من مسار الدبلوماسية. في المقابل يرى الديمقراطيون أن إدارة ترامب تجاوزت حدود صلاحياتها الدستورية، متهمين البيت الأبيض بالاستمرار في الانخراط العسكري رغم الحديث عن تهدئة ميدانية ووقف لإطلاق النار.
4: لقد تضرر الأمريكيون من هذه الحرب أكثر من أي شيء آخر. وضعنا أسوأ مما كان عليه قبل اندلاعها. لهذا السبب تحديدا يخشى ترامب وروبيو وفانس المثول أمام الشعب الأمريكي ومجلس الشيوخ بأكمله للدفاع عن هذه الحرب.
5: وبالعودة إلى الدستور الأمريكي، فإن إعلان الحرب يبقى من صلاحية الكونغرس حصرا. صحيح أن القانون يمنح الرئيس صلاحية التحرك العسكري في مواجهة تهديد وشيك، لكنه يلزمه بالحصول على موافقة الكونغرس خلال 60 يوما، غير أن ترامب تجاوز هذه المهلة مطلع مايو الماضي، مبررا ذلك بأن الحرب التي اندلعت في 28 فبراير انتهت فعليا بعد التوصل إلى وقف لإطلاق النار.
0: إذن بمتابعتنا في برنامج الثانية، إسرائيل فعليا بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة استهدفت أكثر من 21 ألف طفل فلسطيني منذ 2023. اتهمت لجنة تحقيق دولية مستقلة تابعة للأمم المتحدة إسرائيل باستهداف الأطفال الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية أيضا بشكل متعمد، وقد اعتبرت هذه المنظمة أن هذا السلوك الممنهج بات عاملا رئيسيا لإثبات الإبادة الجماعية والمحاولات المستمرة لتدمير المجتمع الفلسطيني بشكل كلي أو جزئي. لنستمع إلى هذا التقرير.
6: إسرائيل مجددا أمام مرمى الاتهامات الدولية، والتهمة هذه المرة استهداف الأطفال وقتلهم عمدا في غزة والضفة، اتهام يشكل حلقة جديدة ضمن اللائحة التي توثق جرائم الإبادة المتواصلة بحق الفلسطينيين. ما سبق ورد في تحقيق لجنة تابعة للأمم المتحدة، الأخيرة قالت إن السلطات الإسرائيلية وقوات الأمن استهدفت الأطفال الفلسطينيين بشكل متعمد، مما نتج عنه ارتكاب إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة. وبتفصيل التقرير على المنطقتين نبدأ بغزة. هناك قتل الاحتلال أكثر من 20 ألف طفل، أي ما نسبته 30% من إجمالي عدد الشهداء خلال الفترة الممتدة من 7 أكتوبر 2023 إلى 7 أكتوبر 2025، وهذه النسبة هي الأعلى مقارنة بالحروب السابقة. اللجنة وعلى ضوء ما سبق أشارت إلى أن الاستهداف المتعمد للأطفال الذي رافقه استخدام أسلحة ذات تأثير واسع في مناطق مكتظة بالسكان مثلا عنصرين أساسيين لإثبات نية الإبادة الجماعية من جانب إسرائيل لتدمير المجتمع الفلسطيني كليا أو جزئيا في القطاع. هذه الإبادة كان قد أثبت وقوعها تقرير سابق صدر في سبتمبر عن اللجنة ذاتها، مع الإشارة إلى أنها نفذت بتحريض من كبار المسؤولين الإسرائيليين وعلى رأسهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، باعتبار أن جميع المدنيين مرتبطون بحركات المقاومة وفقا للتأويلات الإسرائيلية. ما سبق هو ما وثق من أساليب الإبادة المباشرة، أما عن تلك غير المباشرة فشملت الظروف التي تفرضها إسرائيل في غزة بما فيها التشريد المتكرر والمجاعة الناجمة عن الحصار واستهداف مراكز الإنجاب وغيره.

0: تعرض الأطفال هناك للتعذيب وسوء المعاملة في أثناء الاعتقال الجماعي أو الاحتجاز يعد جرائم ضد الإنسانية تضمنت استخدام العنف الجنسي والعنف القائم على الجنس والتجريد القسري من الملابس والضرب والحرمان من الطعام. إسرائيل من جهتها وبطبيعة الحال علقت نفيا على هذه التقارير، اعتبرتها تشهيرا زائفا واتكأت على عكازة ما تسميه تهديدا إرهابيا مستمرا من قبل حماس.
1: إذن مستمعينا الكرام، أيضا بالأمس كنا نتحدث عن الانتهاكات الإسرائيلية للأسيرات في سجن الدمون، ولكن الآن نتحدث عن أن نادي الأسير الفلسطيني قال إن الهيئة الصحية التي وصل إليها زميلنا الصحفي مجاهد بني مفلح الذي قام بنشر صورة له هذا اليوم فعليا بعد مرور نحو 6 أشهر على الإفراج عنه إثر رحلة علاجية شاقة سببها كان الانتهاكات الإسرائيلية للأسرى داخل السجون الإسرائيلية، وبالتالي هو قد تعرض لمضاعفات خطيرة أدت إلى إصابته للعديد من الأمراض. هذه الصورة التي نشرت اليوم فعليا تختزل المعنى الحقيقي للسجن الإبادي الإسرائيلي والذي تحول إلى أداة للقتل البطيء والمباشر بحق الأسرى. فقط هنا نشير إلى أن حالة الصحفي بني مفلح ليست استثناء، بل هي تمثل واحدة من بين آلاف الحالات التي واجهت وتواجه جرائم ممنهجة داخل منظومة السجون الإسرائيلية عبر التعذيب والتجويع وأيضا الحرمان الكلي من العلاج. ناهيكم أيضا عن الاعتداءات الجسدية والنفسية بمختلف مستوياتها إلى جانب سياسة الإرهاب النفسي وغيرها. طبعا ببيان نادي الأسير، كان النادي قد تحدث أن المؤسسات المختصة تابعت مئات الحالات من الأسرى المحررين الذين خرجوا من السجون بأوضاع صحية ونفسية بالغة الخطورة، بالإضافة إلى استشهاد عدد من الأسرى والمحررين بعد فترات وجيزة من الإفراج عنهم.

0: وإلى ملف آخر مستمعينا الكرام، هذا الملف فعليا متعلق بموجة الحر الشديدة التي تضرب إسبانيا. والسلطات الإسبانية أعلنت حالة الاستنفار خوفا من ضربات الشمس واندلاع الحرائق. دعنا نستمع إلى هذا التقرير.
1: نعم، في الحقيقة محمد، ودعني أوضح لك أن الريح التي تشاهدها هنا خلفي في هذه الأشجار هي ريح ساخنة وجافة بشكل كبير، حتى لا يهيأ للبعض أن درجات الحرارة جيدة. في الحقيقة الآن تبلغ درجات الحرارة ما يقارب 36 و37 درجة، ولم ينتصف النهار بعد. يوم أمس سجلت إسبانيا درجات حرارة قياسية في مثل هذا الشهر، في شهر حزيران، لأول مرة في التاريخ تسجل 45 درجة مئوية سجلتها بعض المناطق في إقليم الأندلس. إقليم الباسك شمال إسبانيا المعروف بأنه إقليم جميل من حيث درجات الحرارة، سجلت درجات الحرارة يوم أمس 42 درجة مئوية، واليوم من المتوقع أن تصل إلى 41 درجة مئوية. بالتالي هنالك حالة، دعنا نقول، من الاستنفار على مستوى الحكومة الإسبانية وعلى مستوى الأقاليم من اندلاع الحرائق، إضافة إلى التحذيرات للضربات الشمس المتوقعة للسكان. يوم أمس توفي شخصان بسبب ضربات شمس، وأصيب أكثر من 44 آخرين تم نقلهم إلى المستشفيات. المشكلة الرئيسية محمد أن هذا الطقس الحار جدا أدى أيضا إلى عواصف رعدية وأمطار غزيرة في نفس الوقت. بالتالي تحذر السلطات من أن عدم الاستقرار الجوي على شمال شبه الجزيرة الأيبيرية شمال إسبانيا من الممكن أن تؤدي إلى فيضانات وإلى برد. نحن نتحدث عن درجات حرارة تصل إلى 40 درجة مئوية، ومن ثم ينقلب الجو فجأة

0: نحو أعاصير ونحو عواصف رعدية شديدة، بالتالي تحذر السلطات من أن هذه الظاهرة ستستمر خلال الأيام القليلة القادمة، وبالتالي تدعو السكان إلى البقاء دعنا نقول في المناطق القريبة من الظل وعدم التوجه نحو الشمس بشكل مباشر، وبالتالي تجنب الضربات الشمسية المتوقعة. بالتالي السلطات تقول أن اليومين القادمين ستكون درجات الحرارة أقل نوعا ما من يوم أمس، لكنها أبقت على تحذيرها باللون البرتقالي لمختلف المجتمعات. محمد إليك.
1: أين تتركز تحديدا أشد في إسبانيا معاذ؟ هل هو الأندلس، مدريد، برشلونة أو المناطق؟
2: إذن موجة حر شديدة تضرب إسبانيا فيما يتعلق بتطورات الحالة الجوية في نابلس ومناطق أخرى. على سبيل المثال يوم غد يكون الجو صافي بوجه عام، حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، ولا يطرأ أي تغير يذكر على درجات الحرارة. فعليا تسجل درجة الحرارة العظمى يوم غد في مدينة نابلس خلال ساعات النهار 30 درجة مئوية إلى 18 درجة مئوية خلال ساعات المساء. يوم الجمعة يكون الجو صافي بوجه عام، حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، أيضا درجات الحرارة في ساعات النهار تسجل يوم الجمعة أيضا 30 درجة مئوية إلى 18 درجة مئوية في ساعات المساء. إلى هنا نصل إلى الختام. للمزيد تابعونا على حياة دوت بي أس، قناة راديو حياة على التليجرام. نوافيكم دائما بأخر التطورات. على رأس الساعة، في أمان الله.
3: يا الله، بكرة مسافر ولازم أحول عملات، مش ملحق.
4: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
5: بابا.
6: نعم يا عبود.
5: بس أنا شطور.
6: أنت أشطر واحد.
5: ليه لعبة؟
6: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
5: دي من محل دكان حياة.
6: يلا على دكان حياة،
5: عنده ألعاب حلوة كتير.
7: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
8: يلا ماما، مع دبدوب جوميز رح أكون أنشط وحدة بالصف.
9: رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بطعم العنب والفراولة اللذيذ، بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن، ليساعده يركز بالدروس، بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة، مناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق. حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.
8: دبدوب جوميز، صحة، طاقة ونجاح بالمدرسة.

طرب. أقوى الأغاني. أهم المطربين. سلطنة على مزاج مزاجك. في ساعة مع فنان. يومياً الساعة 11 ليلاً على راديو حياتي.

0: بيكس حمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بنز حمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: شو فيها هالقد حليان جسمك؟ لونه صاير موحد وبيجنن.
2: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
1: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
2: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي على الظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني، وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
1: كيف بقدر أحصل عليه؟
2: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه.
3: ألو، مرحبا. ألو، خلص الرصيد.
4: تكلكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
5: مشهور وصل نابلس، بعد رام الله والخليل صار وقت الفرع الخامس في فلسطين والأول بقلب نابلس. نجم الدجاج المقلي اللي الكل بيحكي عنه، دجاج طازج، خلطة سحرية وقرمشة ما بتشبه أي بروست. لما الشهرة يكون إلها طعم بتكون مشهور. نابلس، شارع سفيان، السيتي مول. احفظوا رقمنا منيح، سلم 221.
6: إنها الثالثة مساء.
7: من الميدان ومن حول العالم نرصد الحقيقة ونطلع على آخر الأحداث أولا بأول، لنقدمها لكم على رأس كل ساعة في دقائق. موجز الأخبار على راديو حياة.

0: راديو حياة 100.8 هواها نابلس. حالة الطقس، الأرصاد في درجات الحرارة حتكون، الأجواء، حالة الطقس على راديو حياة.
1: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الأربعاء صافي بوجه عام، حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، ورح يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو صافي بوجه عام، حار في المناطق الجبلية لشديد الحرارة في بقية المناطق، ما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 27 درجة مئوية بالنهار ل 18 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 28 درجة مئوية بالنهار ل 18 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياة.
2: في أغنية بتخبي ذكرى، وفي لحن بيرجعنا لأيام ما بتنتسى، ويمكن في كلمة بدك توصلها لحدا غالي. مع برنامج رسالة وأغنية، ابعت رسالتك واختار الأغنية اللي بتحبها وخليها توصل عبر الأثير. أغاني الزمن الجميل وأجمل الأغاني الجديدة، وإهداءاتكم اللي بتوصل من القلب للقلب. رسالة وأغنية كل 2 وأربعاء الساعة 3 عصرا على راديو حياتي.

0: يا مساء الخير وأهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامج رسالة وأغنية. مساء الخير أكيد لكل حدا بسمعنا على 100.8، وإن شاء الله رح يكون موجود معنا أكيد على اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك، ولكل حدا بيكون معنا وبسمعنا أكيد من بيته من سيارته من مكان شغله. منمسي عليكم جميعا ومنتمنى لكم إن شاء الله يوم جميل أو يومكم كان حلو، بما أنه هيك صرنا إحنا آخر النهار، وحلقة جديدة من برنامج رسالة وأغنية، البرنامج اللي أكيد بيجيكم كل 2 و4 من الساعة 3 للساعة 4، وهيك بكون لكم فرصة بهالساعة أنكم تختاروا أغاني حلوة تسمعوها، تهدوا حدا معين أغنية. فهذا البرنامج بعطيكم هاي الفرصة، وبدنا نحكي كمان لأحمد أبو صبرة بما أنه رجع من السفر ورجع عنا اليوم، بدنا نحكي له مساء الخير.
1: مساء الورد أميرة لإلك، مساء الخير لكل مستمعينا وأحبائنا اللي بيسمعونا عن 100.8 وكمان اللي عم بيشاهدونا على صفحة راديو حياة على الفيسبوك. مساء الخير لإلكم جميعا، وأكيد إن شاء الله تكون هالساعة خفيفة لطيفة على قلوبكم، وهي أكيد رح تكون خفيفة لطيفة
0: أكيد
1: طالما أنتوا ببرنامج زميلتنا العزيزة أميرة حموضة.
0: غريب هذا الحكي طالع منك، ما شو فيه
1: دائما هو
0: شو كيف شفت لنا نابلس بعد غياب يا أحمد؟
1: والله ما في بعض الوطن، بعدين أنا ما كنتش مكان بعيد.
0: لا كانوا عن جيراننا يعني جنبنا،
1: جيراننا تماما.
0: فرجع اليوم ونورتنا شرفتنا. سكر عليك المايك ولا خلاص؟
1: سكر المايك، كونوا بخير وأكيد انبسطوا بوقتكم،
0: وإذا حابب تسمع إشي احكي لي نحط لك.
1: لا خلاص احنا بنسمع على ذوقك.
0: شكرا أبو صبر.
1: عفوا، يلا انبسطوا بوقتكم.
0: أهلا. فخلينا نحكي مثل فل لأم العبد هندو. مساء الوردات يا هند. هند من أولها طالبة أغنية، فحابة تسمع لوائل كفوري اللي هي أغنيته الجديدة. وكمان بدنا نحكي أكيد مساء الفل لمين، لعلاء السردي. أهلا وسهلا يا علاء، خلينا نسمع أغنية هنود. وأكيد بنرجع بنكمل، أي حدا أكيد حابب يسمع أغنية على 2379143 واللايف طبعا الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

كمان مساء الخير لأبو علي، وفاء محمود، مساء الوردات، علاء مساء الورد يا علاء، بمسي على نضال الشخشير وبيحكي لنا يا ريت تسمعونا أغاني هيك فرفشة. حاضرين يا علاء، يلا.

0: نفسي.
1: طب اليوم عندنا ابو علي حابب يهدي احمد اغنيه، صراحه عم بتضاربوا علي، يعني بالعاده انا بهدوني الناس انا اغاني، بس تحول لاحمد هاي كثيره يا ابو علي. هلا نحط الاغنيه بس ناخذ اتصال. الو مرحبا.
2: الو مرحبا.
1: اهلا
2: عبد الله معك يا اميره.
1: اهلا يا عبد الله،
2: بدنا نمسي عليك وعلى جميع المستمعين طبعا.
1: يسعد هالمساء، اهلا وسهلا.
2: وطبعا مساء خاص لاخوي وحبيبي حازم صباح، صار له فتره مختفي.
1: لا مش انا انا بدي احكي لك شغله، حازم مش مختفي، بدي احكي لك حازم امبارح كان باكل مشاوي.
2: ايوه احكي لي. مشاوي
1: كان باكل مشاوي. اه والله صدفته امبارح.
2: انا بقول صار له فتره مختفي الزلمه، شكله في ورثه جايته من
1: كان والله صراحه بتغدى مشاوي.
2: وبالمناسبة المشاوي بدنا نهدي أغنية محمد اسكندر أخوي وحبيبي، عم تلعب بالملايين.
1: بصراحة لابقت له.
2: بدنا نمسع أخونا محمود الخراز الغالي القائد،
1: يسعد مساك ومساء.
2: الاثنين هم ما شاء الله بيلعبوا بالمصاري لعب.
1: الله يعطي الجميع يا رب.
2: وانت معهم يا أميرة أكيد برضه زيهم.
1: لا والله هاي إشاعة.
2: لا ما حابين حكالي شغل إعلانات.
1: يعني منيح ولا لا احمد؟
2: يعطيكم الف عافيه.
1: الله يعافيك.
2: الغالي ابو مصعب طبعا، الغالي على راسي والله.
1: الله يسعدك يا عبد الله، اهلا وسهلا. يسعد مساك. يعني ناسف انه حكينا سر حازم، بس لانه حازم عم بيحكي وين غايب فامبارح والله صدفناه عم بيتغدى مشاوي. على العموم نرجع لابو علي ونشوف ابو علي حابب يهدي احمد لعبد الحليم. تحبوا عبد الحليم؟
3: طبعا.

0: يفكرك ارجع تاني في لقاك الدنيا تجيني معاك ورضاها يبقى رضاك.
1: مساء الخير كمان لبشار الكوني وعلاء كلبونة. اهلا يا علاء. ابو علي بيحكي لنا فيش بعد اغاني عبد الحليم. فيش بعد اغاني عبد الحليم. صراحه يعني في اغاني إلها صراحه كتير حلوه يعني بتنسمع. علاء بهدي صدقي حلو. هلا بنشوف شو بدنا نسمعه. الحمد لله على السلامه بيحكوا لك يا احمد. طبعا كمان عندنا طلب من ام العبد وعندنا من بشار حابب يسمع لعمرو دياب. يلا يا بشار.

نسمع كمان هلا الاغنيه اللي طلبها عبد الله اكيد وبهديها حكى لها حازم. وفاء طالبه اغنيه كزدوره وحياه الله يا وفاء. انا من قبل ما ابلش البرنامج حاطتها يعني مجهزتها، هلا بنسمعها. بس نسمع اول إشي طلب عبد الله. يلا

كمان رجع نحكي لأم العبد. يسعد هالمساء يا أم العبد. أم العبد طالبة أغنية لأمجد جمعة. خلينا نشوف. يلا شكلها جديدة الأغنية، أول مرة بتمرق علي.

تمارا مساء الوردات، بتحكي لنا اليوم ناسي انا الاربعاء. ناس حلوه منك يا تمارا، المهم انك جيتي ولحقتينا. كمان هذه البركات مساء الورد. ابو علي المصري يسعد مساكم جميعا وبمسي على هاشم الحوح، وسمعونا اغنيه اه يا حلو. يلا يا ايش الاسم ابو علي، يلا

0: نحط لك الأغاني اللي بدك إياها لأنه زعلنا على حكم المرة الماضية وما انتبهنا على الأغاني اللي كان طالبها، فاليوم رح نعوضك، يعني معك كتير وقت تطلب أغاني يا حكم. خلينا نشوف كمان اتصال. ألو مرحبا.
1: مرحبتين.
0: يعني بسألوا عنك الناس، آخر إشي بتطلع بتتغدى مشاوي مبارح.
1: الله يعطيك ألف عافية، أنت يسعد مساك يا أميرة.
0: مساك يا رب.
1: على السريع يا بتكلمي، فيش مجال.
0: أنا ما بنبلي بتمي فولة، هاي المشكلة.
1: هو لسه ما سألش يعني
0: بدون ما يسأل. أنا بحكي.
1: الله يعطيك ألف عافية، يسلم إيديك يا أميرة. الله يهدي بالك وبالك الجميع يا رب. برضه انت اللي بتعملي له دعايات يعني للزلمه. هلا انت
0: ماشي، انا طبيعي اكون هناك، بس انت هم بيسالوا عنك كل يوم وانك مختفي، واخر اشي يعني انا امبارح صادفتك الله اعلم الايام الماضيه باي مطعم بتكون، انا ما بعرف.
1: هلا احنا خلاص شو بعرفنا، هيك مصير محظنا الحلو انه نكسب شوفتك اول اشي.
0: الله يسعدك يا
1: الله يسعدك يا امير. ثاني اشي المره الجايه بدنا نروح قبل ما نفوت، انت جوا نور.
0: لازم.
1: الله يا أمير، الله يسعد مساكي ومسا جميع المستمعين. المساء عبد الله ومن الله على راسي يا عم، عزيمتك حاضرة
0: خلاص. لا انت قدها.
1: والله راسي يا أميرة والجميع يعني اللي بده حياه الله. وعبد الرحمن الخروف الثاني اللي اتصل بقول لي ناقش معك مشاور تتغدى.
0: فضحناك عند الكل يعني احنا معناها.
1: جاهز بالمجمع السيد يونس، بقول له انا بتغدى مرتين لو انت رايح تتغدى لي مشاوي.
0: يلا هي مره بهال
1: شايفه انت خلص
0: هاي بتلزق هلا خلاص مش رح تروح عليك.
1: تفضلتي خلص صحة يا حازم. تفضلتي يخلف عليك يا اميره.
0: صح، خلي الواحد يعيش، الواحد شو ماخذ معه.
1: يا الله يهدي بالك وبال الجميع. منك مال كل خلص.
0: شايف
1: تفضلتي
0: شايف.
1: خلص حطينا اغنيه لعمرو دياب حلوه هيك، عزوك نهديك اياها اليك، واعطينا اغنيه حلوه برضه من عمرو دياب اهدينا اياها لعبد الله.
0: خلص حاضرين يا حازم.
1: الله يمسيك بانوار النبي.
0: الله يسعدك. اهلا وسهلا. اهلا. طب خلينا نرجع لعلاء، بما انه علاء كان حابب يهدي صدقي، يعني شو سر هالاغنيه؟ شكله صدقي مزعله يعني. خلينا نشوف.

طب عندنا كمان هديل يسعد هالمساء. يا هديل بتطلب أغنية على ذوقي. شكرا حلقة اليوم برعاية على ذوقي. أي إشي ونحطه على ذوقي. لعمرو دياب بس إنه تكون قديمة يعني مش جديدة. يلا أنا هاي اللي طلعت معي يعني من الأغاني القديمة صراحة، اللي كتير بحبها ما بزهقش قد ما بسمعها، فإن شاء الله تعجبك كمان.

0: جدا.
1: رجعت ابو ظن، طب ما انا جنبك يعني، ليش تبعت لي مسج يا احمد؟ احكي لي من هون شو بدك ولا ما بزبط. اوكي نجات ابو ظن يسعد مساك يا نجات. نجات حابه تسمع لمحمد اسكندر. يلا يا نجات حاضرين بس ناخذ الاتصال. انا مرحبا.
2: هلا السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
2: يعني الله يكمل بعونك يا حازم، اليوم ترى اخ بالعين عاقلي مسخم، في يوم يوم بطلع من باب المحل، مره حمل سندويش لبنه، مره حمل سندويش فلافل،
1: امبارح طبشها امبارح للصراحه
2: يعني ماني شايفه. والثاني هذا عبد الله طول نهاره على اللبنه وعلى المرتديلا، يعني كل شيء فريح الخط لي، يعني اذا ضفرت يوم هيك اكل مشاوي شو بده يصير؟ يعني
1: بيطلع لهم، بيطلع لهم طبعا.
2: يعني بهديهم لكل سفارية الخط اللي ما في لهم حاجه، مغنيه ملحم بركات اغنيه كبيره شويه، مقطع من باب اقوى امرين.
1: حاضرين، حلوه الاغنيه كثير على فكره. يسعد مساك. على بابي واقف امرين، خلينا بس نكتبها بلاش ننساها. ونرجع لنجات. يلا

كمان عندنا كان من حازم انه حابب يسمع لعمرو دياب وبهديها لعبد الله. وانا حطيت يعني مطلعش اشي معين ببالي، حطيت هالاغنية يا حازم وان شاء الله انها تعجبكم.

طب كمان أحلام مساء الوردات يا أحلام، يسعد مساكي أميرة الأميرة، بدنا تسمعينا أغنية سامو زين يا عسل حاضر، وبتهديها لحالها وبتهديها إلي. أيوة هيك، ارجعوا هدوني، التهيتوا بأحمد ومطلعناش نصيب، فخلينا نجهز لك إياها، نقدم لك إياها شوي. يلا يا أحلام.

0: بالاغنيه هلا بنرجع نكملها. خلينا ناخذ كمان اتصال. الو مرحبا.
1: الله يعطيك العافيه يا اميره. عبد الله معي.
0: الله يعافيك يا عبد الله، اهلا.
1: والله شوفي يعني ما كنت حابب اتصل ثاني مره عشان نخلي مجال لغيرنا.
0: تفضل مش مشكله.
1: بس هيك حبيت ابو مصعب. يا ابو مصعب احنا متعودين على الكشة المخزي شيء والاشياء الزاكي اللي بالضوط. لبن والمتسلسل ما بناكلهاش كثير. وكتير بهدي اغنيه مرتبه لابو مصعب، مصاري مصاري لمحمد اسكندر.
0: اليوم الحلقه برعايه المصاري. اما
1: بس مصاري مصاري
0: بس
1: على الكشة المخزي وعلى الملوخيه. هذيك اليوم عزمناكم على الكشة المخزي يا اميره.
0: بس احنا ما شفناش، احنا شفنا بس حكي.
1: هلا احنا
0: ما وصلنا صحن على الراديو مثلا.
1: امتى بدكم؟
0: لا بمزح لا بمزح بمزح. صحتين وهنا.
1: الله يسعد قلبك. مصاري مصاري لابو مصعب. واحنا بناكلش مرتديلا ولبن يا مصعب. مصعب
0: صحتين وهنا. شو ما اكلتوا يا عبد الله؟
1: صحيح صحيح. الله يسعد اوقاتك.
0: يسعد مساك.
1: اوقات الجميع.
0: اهلا وسهلا اهلا وسهلا. كل هاد لانه فضحنا حازم وحكينا شفناه امبارح باكل مشاوي. لو نعرف هيك والله ما حكينا. خلينا نرجع نكمل اغنيه احلام ونرجع نكمل باقي الاغاني. واكيد اي حدا بحب لسه يشاركنا على 2379143 واللايف الموجود على صفحه راديو حياه على الفيسبوك.

0: شو رأيك أحمد تاخذ الاتصال؟
1: مساء الخير.
2: مساء الخير سيد أحمد.
1: يا مساء الورد. الله يسعدك يا رب.
2: خلاص ما.
1: يا رب.
0: أهلا يا محمود.
2: مساكم يا رب. جميل مستمعين.
1: يا مساء الورد.
2: كان الأخ هذا امبارح بدنا له 5 شيكل أرضية مرن له بقول لي راسه يجي يعني مرمي بالفرشة طلع باكل ناش
0: باكل والله امبارح طاولة وطاولة يعني
2: حد يركز بالبصر بصر مين عازمه
0: أو يمكن هو عازم حدا
2: لا لا لا لا هو مش مظن شيء أذن
0: ما أظن
2: مظن
1: لا هو عازم حاله
0: لا لا لا معزوم لا لا كان معه حدا يا محمود
2: لا بروح على المقاضة تاعت العمال والسواقين بروح على لجنة الزكاة هذا هيك هذا يعني مش أول مرة يعني
0: مسخم كل هالمرة خلوه ياكل
2: غدار لا لا مش أول مرة دائما بكون غدار هذا غدار
0: لا لازم نحكي لكم المرة الجاي ما بصير
2: إن شاء الله إن شاء الله الليلة بالوطن إن شاء الله وبقهم إن شاء الله
0: لا بعيد الشر حرام
2: لا لا بدي إياه أكثر من مرة غدر نحن وأرض الله
0: إذا الإشي تكرر هذا حال تاني يعني إذا مش كرر أول مرة حقكم يعني حقكم
2: غدار غدار كثير غدار
1: انتو حضروا لحازم دواء مغز اليوم
2: لا لا شغل اغنيه معين شوي غدار شوي شوي
0: نهديها لحازم
2: هاي خلص هاي اخر ضربها
0: الكل قلب عليها هلا لا
1: انت الله يجزاك على خير انت الله يجزاك
2: من مسعى سمع اخونا عبد الله الان ليش مسعى الغدار هذا
0: خلص اطلع انت وعبد الله تغدوا بدون ما تحكوا لحازم
2: لا لا ليوم نجي يمكن على الراديو نعمل استضافه احنا الشفيرية
0: ما عندناش مشكله بتنور اهلا وسهلا
2: على راسي
0: اهلا اهلا يا محمود اهلا يعني احنا نعتذر من حازم ما كناش مفكرين المواصل رح توصل لهون احنا حكيناها يعني بحسنية بس لانه عبد الله حكى مختفي قمنا قلنا له شفنا للزلمه امبارح اما شيء ثاني ما كانش قصدنا خلينا نرجع لحكم ابو زنت مثل وردات حكم بهدي هالاغنيه لزوجته ام العبد الله يخليكم لبعض يا حكم ويسعد مساك اهلا وسهلا

طب خلينا كمان لأنه أبو مصعب طلب منا أغنية، فإحنا نحاول نمشي طلبات الاتصال، بلاش أنساهم ولا سمح الله يزعلوا منا. فكان طالب لملحم بركات، يلا يا أبو مصعب إن شاء الله تكون لسه بتسمعنا.

0: يلا احمد تفضل.
1: الو مساء الخير.
2: مساء مساء الخيرات مساء الليرات يا احمد.
0: يعني احنا ما توقعنا الموضوع يوصل لهون صراحه.
2: حركت اللبن زي ما بيحكوه انت.
0: انا ما توقعت يصير كل هالهجوم عليك. بس لك اسبائيات يعني هيهم بيحكوا انه لك اسبائيات مش اول مره بتروح.
2: بقول لهم غايب مثلا مشوار بعيد كنت بكون مثلا بيلده في الباب بخلع قاعد غدا منكون بحياة نابلس بألف ليلة وليلة معزومين هون هون هون.
0: آه معزوم يعني ما عليك حق معزوم المهم.
2: شايفة انت؟
0: آه لا إذا هيك حال تاني برضه.
2: لا ما محمود محمود انخرص بيك اليوم بقول له وينك والله والله مش فاضي افتح كاميرا أورجيك فتحنا على بوفيه مفتوح جابنا أوت وهي انتي خلف عليك آخر ممكن تتوقع انك انتي
0: ما هو أنا ما بعرف انه
1: طب اسمع
2: وبعدين على الراديو على الملأ
1: برق حالك واحكي لهم انك انت برضو كنت معزوم على المشاوي.
2: ما هاي السايح الثاني هلا السايح اذا درب الموضوع جاهزين يعطينا الف عافيه سايح عشان تكون بالصوره لانك انت مش من اول البرنامج. عبد الله سال عني فاميره عرفت ايش
0: بتقدم بس
2: ايش راح يقول القصه يا اميره
0: يعني هم لانه بيحكوا انك مختفي ما بتبين قلت لهم مش مختفي امبارح شفناه بتغدى مشاوي فقط
2: انت ما ايدك حكيت اكثر من هيك انت
0: والله ما حكيت
2: ولا الله يسلم ايدك يا رب يعطيك يسلم
0: ايدك مش بيناتنا بعدين احنا اهليه بمحليه حازم عادي
2: اكيد اكيد اكيد ما شاء الله يسعدك يا رب
0: صحتين وهنا كمان مرة على المشاوي
2: على قلبك على قلبك بالوطني بقول لي بدي هنا واي صح
0: لا قلنا له بعيد الشر بس قلنا له بعيد الشر ربنا الله
2: الله يسعدك يا اميره الله يسعدك
0: يسعدك يا حازم اهلا وسهلا
2: بالخير يا
0: اهلا اهلا طب كان عندنا خلينا لانه بتذكر طلبات الاتصال عندنا عبد الله وعندنا محمود صح احمد بتوقع محمود الخراز فنبلش بمحمود
1: طلب غدار بهديها لك يا حازم
0: طلب غدار يلا هي واللي بعد هاي اللي من عبد الله برضه لحازم
1: كمان
0: فاحنا رح نبلش
1: حازم اليوم اوت بسبب
0: رح نبلش واحده واحده يلا

0: عشان نحاول نلحق كل الأغاني لأنه الكومنتات كتروا. أبو العهد مثل وارد حابب يسمع لكاظم الساهر زيديني عشقا، وبدنا نمشي له إياها شوي، وبحكي له هاي من الأغاني الزمن الجميل يعني، فاختيار موفق يا أبو العهد.
1: حتى احترق الحب أحبيني أحلى امرأة بين نساء الكون أحبيني، ويا من أحببتك.

0: نسائي لو أحبيني، ويا من أحببتك حتى احترق الحب أحبيني إن كنت تريدي نفسك.
1: فتمارا بعارة يسعد هالمسا. تمارا حابة تهديني برضو أنا أغنية، بس بدنا نمشي لها إياها شوي، نوقف زيديني عشقا ونروح لتمارا. يا لعمك

0: تخيل حدا مثلي. ونحكي كمان مساء الوردات لام شاهر، يسعد هالمساء يا ام شاهر. برضه بتهديني اغنيه يا احمد سامع.
1: انت ضليت تنقي تنقي تنقي لحد ما الكل صار يهديك
0: مره واحده
1: تماما. يلا احنا
0: غيران.
1: ما بنزعل. لا اكيد طبعا
0: اكيد
1: اهدوها يا جماعه، بكفي قاعده بتهديكم اغاني
0: مثلا
1: عملت لكم برنامج الاهداءات خصيصا لكم.
0: بنفضح الناس وين بروحوا بتغدوا،
1: بنفضح الناس وبنعمل حرب اهليه
0: فبتطلع لنا يعني
1: اكيد طبعا اهدوها

طب نرجع لأغنية عبد الله، أتوقع عبد الله اللي طلبها، فخلونا نسمع مصاري ونرجع نكمل باقي الإهداءات.

0: أريج محمد مساء الوردات، كمان وحيدك القمر. أهلا عبد الرحمن خاروف، أهلا يا عبد الرحمن، يعطيك العافية. بالنسبة لحازم بيحكي لنا شخص محترم وكريم وبحب الخير للجميع. الله هاي بيحكي لك الله يكفيك شر الناس يا حازم، يلا عيش. سامي صبح مساء الخير يا سامي، بعطي تحية لأبو علي المصري وأم سامي صبح. أنت طالب منا أغنية يا سامي، بصراحة مش فاهمتها، يعني ارجع اكتب لي إياها إذا حابب تسمعها. كمان بشير قمحية مساء الوردات، وين رائد؟ رائد اليوم ما بيطلع معنا، رائد أحد ثلاثة خميس. فراس دويكات كمان أهلا. عمار فريتخ وين صدقي؟ والله صدقي بيكون مشغول هلأ بالتصوير، بيطلع مصاري مش فاضيلنا. أمير عنتر يسعد مساكي بعد زمان، أهلا وسهلا يا أمير. ومسا راديو حياة مساكم من أراضينا 48، أهلا وسهلا. بمسي على والده أبو غالب عنتر، الله يسعدكم، الله يسعدك يا أمير، أهلا وسهلا. علاء بيحكي لنا كان إنه ضيعت الكومنت، بس إنه بمعنى قال بكرة الرواتب أذكركم، فهذا خبر من علاء. وكمان من مسي على أحمد أبو فادي ملك شفارية الخط، إذا بتسمعنا يا أحمد أبو فادي من مسي عليك. يونس الخراز يسعد مساكم ويعطيكم العافية، الله يعافيك يا يونس، صحة وألف عافية سيد حازم، يحكي لك كل مشاوي وأبو مصعب بتخليه على لبنة، فبحكي لك اعزمه لأبو مصعب يعني أقل ما فيها. باهرة بتحكي لي يسعد مساكي أميرة، كل الأغاني حلوين، والله عيونك الحلوين يا باهرة. كمان عندنا طلب، خلينا نشوف، نروح للكومنتات شوي تحت حرام. عندنا وحيدك القمر برضو طالب لكاظم، وبتهديها يا أحمد إلي وإلها. برافو عليك،
1: ممتاز، ممتاز
0: عليك
1: جدا.
0: يلا ما في

عندنا أريج حابة تسمع لجاد خليفة اسمها الله معاك، كلام جاهز لك إياها يا أريج. حاضر. كمان بشار برضو رجاد خليفة بس الأغنية بتختلف. خلينا نبلش مع أريج ونرجع لك يا بشار.

كمان ديما السلع بدنا نحكي لك مساء الخير يا ديما. ديما برضو كانت طالبة ل عمرو دياب أغنية. إحنا أسفين تأخرنا عليك بس والله الكومنت كان رايح يعني هلأ طلع لي، إن شاء الله ما تكوني زعلتي منا ونسمعك رايقة يا ديما ونهديك إياها. إحنا هالمرة نهدي ديما هالأغنية.

0: نحكي يا احمد مساء الخير لاحزر مين لستة
1: ام كاظم.
0: احكي لها مساء الخير.
1: مساء الخير يا ام كاظم. ستها الاميره
0: طالبه اغنيه,
1: بدها اغنيه في يوم ولي. والله انها مزويه على ورده ستك زوق.
0: ما انت ما بتحب الاغاني القديمه.
1: مين قال لك؟ ولا العكس, وردة وميادة حناوي وعبد الحليم, لأنها حتى أنا لو ما بحب صوته فحبيته لأنه إهداء من أبو علي.
0: كلك زوء, كلك زوء مزوى. يلا اسمع. طب وردة

نرجع لبرضه أم العبد سامي. طيب هنا نوجه تحية لنضال الشخشير. أم العبد كانت طالبة لم الحمزان. على فكرة هاي الأغنية جديدة تعتبر لملح حمزان وكتير حلوة. أتوقع مرة أنا قرأت عنها أنها كانت لمروان خوري هاي الأغنية بس أعطاها لملحم. أتوقع أو ملحم أخذها منه. فالأغنية كتير حلوة وحاسستها عن جد مش ماخذة حقها. يعني الأغنية كتير كتير كتير حلوة ومصلهاش كم شهر تقريبا نازلة. فنتشكرك يا أم العبد إنك طلبتيها.

سامي أعطانا تحية كم مرة لازم نعطي تحية؟ 20 مرة أعطانا تحية بس. هاي كمان مرة تحية لأبو علي المصري. عندنا أحمد يسعد مساكم، بمسي على أحمد غانم ملك الدرة، وإن شاء الله بترتاح من العرباية بحكي لك. الله يرزق أول مكان وبهدي لربيع الأسمر درس العشاء. يلا نجهز لي إياها، إن شاء الله يكون بسمعنا كمان.

طب نروح لحكمة شوي. حكمة هواج مثل وردات، حكمة بتحكي لنا أغنية لطلاب وطالبات التوجيه، صراحة بستاهل يعني هيك نعطيهم شوية دافع ونحمسهم بالأغاني، بما أنه خلص يعني فتحوا عين غمضوا عين بيكونوا مخلصين الامتحانات، وإن شاء الله هيك كلكم بتجيبوا علامات عالية ومعدلات حلوة وتدخلوا الجامعة وتخصصات حلوة بتحبوها، وأهم إشي نرجع منذكركم إنه تختاروا تخصص يأهلكم لسوق العمل، مش نختار تخصص نتخرج ونقعد بالدار. هذا الإشي يعني فكروا فيه 100% قبل ما تدخلوا أي تخصص. وبنهدي هالأغنية أكيد لكل طالبات وطلاب التوجيه ولإماياتهم أكيد وأهلهم، لأنهم هم يعني بيتعبوا معهم تعب، بيكونوا متوترين، تكون نفسيتهم برضو تعبانة مثلهم، فهاي الأغنية إلكم وربنا يوفقكم جميعاً.

0: بنرجع لبشار بما انه كان طالب اغنيه هيك اجلنا له اياها شوي، خلينا نسمعها ويعني ممكن نختم فيها هاي الاغنيه بما انه احنا تجاوزنا الوقت وخلصنا. ممكن في اغاني ما لحقناش نحطها، بس اتوقع انه لا يعني بتذكر انه حطيت انا لكل حدا ولا لا احمد، فشأنا عن حدا بالك بما انك متبع
1: لا لا جميعا
0: الكومنتات. ان شاء الله ان شاء الله ما اكون نسيت حدا. ونعوضكم يعني الاسبوع الجاي، معلش انه فسامحونا اذا هيك نسينا حدا بالغلط، طبعا اكيد كله بالغلط فاعذرونا. رح نختم مع اغنية بشار، وشكرا لاحمد على
1: حطينا اغنية باهرة الشيب على وهي بتقول لك اميرة يسعدك بنت حكم عندي، فبدها أغنية لوالدها ألا وهي يا والد الطيب لأبوها.
0: ما شفتها،
1: ما حطيناها، يلا منحطها معلش
0: يعني منيح قاعد معنا، معناها منرجع بعدها لأغنية بشار. يلا
1: أكيد.

0: تمارا بتحكي لنا انه هاي اللحظة كتير مؤثرة بتكون، بعرفش الواحد يبكي ولا يفرح من الموقف الحلو. الله ينجح الجميع، احلى فرحة لو شو ما صار، لو الواحد خلف وجاب اولاد ودخل اولاده مدارس، ولو شو ما عمل مليون فرحة، بعد فرحة التوجيه مستحيل يجي. يعني المشاعر اللي بتكون وقت هاي اللحظة، وقت ما تطلع النتائج ويصير هيك في عجقة بالبيت والناس عندكم، مستحيل يجي زي هاي الفرحة. فربنا هيك يفرح قلوب جميع الطلاب، وكلكم تجيبوا علامات حلوة. شكرا لمشاركاتكم اليوم معنا يا جماعة الخير، ولكل طلباتكم الحلوة. وبدنا كمان قبل ما نختم يا أحمد نعتذر لحازم
1: إنه فضحنا سرك،
0: إنه فضحناك، بس ما كانش يعني ما كناش متوقعين الموضوع رح يروح لهاي لهذا المنحنى، فنعتذر منك يا حازم.
1: نتمنى إنك تكون تسمعنا ما تكون ممغوص.
0: وتاني مرة احكي للناس إنك رايح، مش حلوة هيك، وتجنب أي مكان أنا بكون موجودة فيه، لأن أنا بحكي كل شيء، مفيش إشي بتخبى. فإن شاء الله بنشوفكم بكرة بحلقات جديدة ومواضيع جديدة مني أنا وأحمد. إلى اللقاء.

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: يا الله بكرة مسافر ولازم أحول عملات مش ملحق.
2: بسيطة على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين البنك الوطني الأول.
3: مشهور وصل نابلس بعد رام الله والخليل صار وقت الفرع الخامس في فلسطين والأول بقلب نابلس. نجم الدجاج المقلي اللي الكل بيحكي عنه، دجاج طازج خلطة سحرية وقرمشة ما بتشبه أي بروست. لما الشهرة يكون إلها طعم بتكون مشهور. نابلس شارع سفيان السيتي مول. احفظوا رقمنا منيح، سلم 221.
4: بعد انقطاع طويل رجع وبقوة شاي الامبرس الألماني محبوب الأمهات بتركيبته الطبيعية من الشومر واليانسون والبابونج، هو الاختيار الأول لأنه بيريح المعدة بسرعة، بخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرته الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي، وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الإمبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية وراحة لكل العيلة.

0: موقعنا الإلكتروني جوال كل يوم جديد.
1: حالة الطقس، الأرصاد في درجات الحرارة حتكون الأجواء. حالة الطقس على راديو حياة.
2: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الأربعاء صافي بوجه عام، حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، ورح يترقى ارتفاع طفيف على درجات الحرارة. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو صافي بوجه عام، حار في المناطق الجبلية، لشديد الحرارة في بقية المناطق، ما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 27 درجة مئوية بالنهار ل 18 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 28 درجة مئوية بالنهار ل 18 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياة.

راديو حياة هواها نابلسي. راديو حياة هواها نابلسي.

قال تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. صدق الله العظيم. مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن إلى الفقرة الدينية على راديو حياة.

حقا لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة من الجنة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى

0: صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عن كعب بن عجرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: معقبات لا يخيب قائلهن أو فاعلهن، دبر كل صلاة مكتوبة، 33 تسبيحة، 33 تحميدة، 34 تكبيرة. رواه مسلم.
2: بابا.
3: نعم يا عبود.
2: بس أنا شطور.
3: أنت أشطر واحد.
2: ليه يا عبي؟
3: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
2: دي من محل دكان حياة.
3: يلا على دكان حياة،
2: عنده ألعاب حلوة كتير.
1: دكان حياة، نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
4: أوف، مضيع بطاقة البنك.
5: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

معك في بيتك، معك في سيارتك، كمان شغلك. راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.

حياة اف ام اغنية موسيقى رقصة حياة اف ام 100.8

صارت للذكرى تجاعيد، بس يلي بالقلب بضل بالقلب. رمى أنا الوقت بعيد، صارت للذكرى تجاعيد، بس يلي بالقلب بضل بالقلب.

0: بتعرف وائل؟
1: شو حبيبنا؟
0: هذا بتحكي لك الشحرورة. الشحرورة صباح
1: طبعاً. الشحرورة والهو
0: بتحكي لك ساعات ساعات أحب عمري.
1: لا لا لا, لا, لا. اسمع لا اسمع لا. الشحرورة شو بتحكي لك؟
2: سمعنا.
1: ساعات ساعات ساعات ساعات أحب عمري وعشق راديو حياتي.
0: الله الله. 1-0 حلو
1: حبيبي.
0: يلا

0: بيكس حمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بنز حمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: إنها الخامسة مساءً الآن.
2: مشهور وصل نابلس بعد رام الله والخليل، صار وقت الفرع الخامس في فلسطين والأول بقلب نابلس. نجم الدجاج المقلي اللي الكل بيحكي عنه، دجاج طازج، خلطة سحرية وقرمشة ما بتشبه أي بروست. لما الشهرة يكون إلها طعم بتكون مشهور. نابلس، شارع سفيان، السيتي مول. احفظوا رقمنا منيح، سلم 221.

0: جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب، وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: كتير بيحكوا عن بطولاتهم بس قليل اللي فعلا قدها. واقي الشمس من سيبامد الألمانية مش بس بيحمي، بيثبت انه هو قد المسؤولية ومش زي اي واقي شمس. سيبامد الألماني بيوفر لك حماية مضاعفة من الشمس مع ترطيب رح يخلي بشرتك محمية ورطبة طول اليوم بدون ما يترك طبقة بيضاء على بشرتك، ومناسب لكل انواع البشرة وحتى الحساسة. حجمه 75 مل، اقتصادي وموفر كمان، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية ومتوفر بكل صيدليات الضفة الغربية. توجهي على أقرب صيدلية واطلبي سيبامد الألماني.
2: حالة الطقس، الأرصاد في درجات الحرارة رح تكون، الأجواء، حالة الطقس على راديو حياة.
3: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية يكون الجو لليوم الأربعاء صافي بوجه عام، حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، ورح يترقى ارتفاع طفيف على درجات الحرارة. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية يكون الجو صافي بوجه عام، حار في المناطق الجبلية، لشديد الحرارة في بقية المناطق، ما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة اليوم بالقدس العاصمة 27 درجة مئوية بالنهار ل 18 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 28 درجة مئوية بالنهار ل 18 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياة.

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبي؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
3: أوف، مضيع بطاقة البنك.
4: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
5: يلا ماما، مع دبدوب جوميز رح أكون أنشط وحدة بالصف.
6: رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بطعم العنب والفراولة اللذيذ، بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن، ليساعده يركز بالدروس، بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة، مناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق. حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.
5: دبدوب جوميز، صحة طاقة ونجاح بالمدرسة.
7: شركة ديجيتال ساوند.

0: تطبيق زحمان، طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون، آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: مشهور وصل نابلس، بعد رام الله والخليل صار وقت الفرع الخامس في فلسطين والأول بقلب نابلس. نجم الدجاج المقلي اللي الكل بيحكي عنه، دجاج طازج، خلطة سحرية وقرمشة ما بتشبه أي بروست. لما الشهرة يكون إلها طعم بتكون مشهور. نابلس، شارع سفيان، السيتي مول. احفظوا رقمنا منيح، سلم 221.
2: ألو، وينك؟
3: عالق بالأزمة مش عارف أوصل لك
2: يا زلمة. بلحظة على بنكي بتحول لي.
4: عالق بالأزمة ومش عارف توصل تدفع لي؟ بلحظة من بنكي بتحول لصديق. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
5: شو فيها هلقد حليان جسمك؟ لونه صاير موحد وبجنن.
6: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
5: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
6: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي على الظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني، وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
5: كيف بقدر أحصل عليه؟
6: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزماتيكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه.
7: بابا؟
8: نعم يا عبود.
7: بس أنا شطور.
8: أنت أشطر واحد.
7: ليه لعبة؟
8: بس هيك؟ رح أخذك على أحلى محل ألعاب.
7: دي من محل دكان حياة.
8: يلا على دكان حياة،
7: عنده ألعاب حلوة كتير.
1: دكان حياة، نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: التوقيت الآن هو 6:00 مساء. حالة الطقس، الأرصاد في درجات الحرارة رح تكون، الأجواء، حالة الطقس على راديو حياة.
1: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية يكون الجو اليوم الأربعاء صافي بوجه عام، حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، ورح يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية يكون الجو صافي بوجه عام، حار في المناطق الجبلية، لشديد الحرارة في بقية المناطق، ما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 27 درجة مئوية بالنهار ل 18 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 28 درجة مئوية بالنهار ل 18 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياتي.

عم تسمعون حياة FM.

0: تابعونا من خلال حياة.bs. تابعونا من خلال موقعنا الإلكتروني حياة.bs.
1: بابا؟
2: نعم يا عبود.
1: بس أنا شطور.
2: أنت أشطر واحد.
1: ليه يا عبيه؟
2: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
1: دي من محل دكان حياة.
2: يلا على دكان حياة.
1: عنده ألعاب حلوة كتير.
3: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: هي الأولى، هي الأقوى، هي اللي بتلبق لك، هي اللي بتلبق لك. حياة اف ام، هي وبس.
1: يا عمي يا عمي، احنا مش مجانين. المجانين اللي جوه اللي شبهك. يا عم احنا اولاد ناس. طب الغدا امتى؟ طيب
2: يا عم انت مجنون. يبقى مجنون
3: ادخلوا. انتوا هتعملوا فيها دكاتره؟
4: ايوه دكاتره، وستين دكاتره.
1: ايه ده سمكه مخيفه؟

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبيه؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: هادي نابلس أخي،
1: هادي نابلس أخي، كبيرها أسد وصغيرها سند، وسمعتك لولد الولد، وريحة المشاط لآخر البلد، كنافتها زاكية وزيها من وجل، نفسها الشرير طويل الأمد، بتحبنا وبنحبها، لهفتها علينا زي لهفة الأم على الولد، أهلها وناسها بجننوا، اللهم لا حسد.

0: شو في
1: نابلس وفي كل شارع في كل بيت وكل زاوية أخبار قصص وأصوات ما بتنسمع إلا هون.
2: المواضيع للكل اللي بحكي عنها، القصص اللي ما بتنقال والرأي اللي لازم يوصل.
1: المايكروفون مفتوح والساحة إلك أنت.
2: شو في ما فيه برنامج على راديو حياة، لأنه كل حكاية لها صوت وكل صوت له تأثير.
1: شو في ما فيه برنامج بيجيكم كل أحد 3-5 الساعة 4 المساء على راديو حياة.

0: مستمعينا الكرام، نرفع على مسامعكم الآن أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة نابلس وضواحيها.
1: الله أكبر.

0: حقا لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة من الجنة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سبح الله في دبر كل صلاة 33، وحمد الله 33، وكبر الله 33، فتلك 99. وقال تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. رواه مسلم.
2: أوف، مضيع بطاقة البنك.
3: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
4: كتير بيحكوا عن بطولاتهم بس قليل اللي فعلا قدها. واقي الشمس من سيبامد الألمانية مش بس بيحمي، بيثبت انه هو قد المسؤولية ومش زي اي واقي شمس. سيبامد الألماني بيوفر لك حماية مضاعفة من الشمس مع ترطيب، رح يخلي بشرتك محمية ورطبة طول اليوم بدون ما يترك طبقة بيضاء على بشرتك، ومناسب لكل انواع البشرة وحتى الحساسة. حجمه 75 مل، اقتصادي وموفر كمان، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية ومتوفر بكل صيدليات الضفة الغربية. توجه هي على أقرب صيدلية واطلب سيبامد الألماني.
5: بابا.
6: نعم يا عبود.
5: بس أنا شطور.
6: أنت أشطر واحد.
5: ليه يا عبي؟
6: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
5: دي من محل دكان حياة.
6: يلا على دكان حياة،
5: عنده ألعاب حلوة كتير.
1: دكان حياة، نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبود؟
1: بس هيك رح أخذك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
3: ألو وينك؟
4: عالق بالأزمة مش عارف أوصل لك
3: يا زلمة. بلحظة على بنكي بتحول لي.
5: عالق بالأزمة ومش عارف توصل تدفع لي؟ بلحظة من بنكي بتحول لصديق. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
6: يلا ماما، مع دبدوب جوميز رح أكون أنشط وحدة بالصف.
7: رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بطعم العنب والفراولة اللذيذ، بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن ليساعده يركز بالدروس، بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة، مناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق. حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.
6: دبدوب جوميز، صحة طاقة ونجاح بالمدرسة.

روحي ما لا إلا روحك ترتكي عليها، لما غبتي عني روحي مات كل شي فيها، طير مكسور جناحه همومه ما بتشيل جبال، أسير بغرفة مصدومة.

0: بعد انقطاع طويل رجع وبقوة شايل إمبرس الألماني محبوب الأمهات بتركيبته الطبيعية من الشومر واليانسون والبابونج، هو الاختيار الأول لأنه بيريح المعدة بسرعة، بخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرته الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي، وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الإمبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية، وراحة لكل العيلة.
1: بابا؟
2: نعم يا عبود.
1: بس أنا شطور.
2: أنت أشطر واحد.
1: ليه لعبة؟
2: بس هيك رح أخذك على أحلى محل ألعاب.
1: دي من محل دكان حياة.
2: يلا على دكان حياة،
1: عنده ألعاب حلوة كتير.
3: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
4: ألو، مرحبا.
5: ألو،
4: خلص الرصيد.
6: تكلكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
7: التاسعة مساءً الآن.

0: مستمعينا الكرام، نرفع على مسامعكم الآن أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة نابلس وضواحيها.
1: الله أكبر الله أكبر.

0: حقا لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة من الجنة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سبح الله في دبر كل صلاة 33، وحمد الله 33، وكبر الله 33، فتلك 99. وقال تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. رواه مسلم.
2: يا الله، بكرة مسافر ولازم أحول عملات، مش ملحق.
3: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
4: شو فيها الأتحليان جسمك؟ لونه صاير موحد وبجنن.
5: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
4: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
5: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة، خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي على الظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني، وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
4: كيف بقدر أحصل عليه؟
5: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه.
6: بابا؟
7: نعم يا عبود.
6: بس أنا شطور.
7: أنت أشطر واحد.
6: ليه يا عبي؟
7: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
6: دي من محل دكان حياة.
7: يلا على دكان حياة،
6: عنده ألعاب حلوة كتير.
1: دكان حياة، نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

انت باغية واحد يكون دمه بارد سكتي نجامة تغوطي ما يدويش تلعبي عليه العشرة ما يعودش الهطر يكون راجل لورا لا بزاف على درويش.

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبيه؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
3: أوف، مضيع بطاقة البنك.
4: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: العاشرة مساءً.

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبي؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
3: ألو مرحبا.
4: ألو
3: خلص الرصيد.
5: تكلكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
6: حبيبي يا حبيبي.

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبي؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

الطرب. أقوى الأغاني. أهم المطربين. سلطنة على مزاج مزاجك. في ساعة مع فنان. يومياً الساعة 11 ليلاً على راديو حياتي.

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبي؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة،
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

الطرب. أقوى الأغاني. أهم المطربين. سلطنة على مزاج مزاجك. في ساعة مع فنان. يومياً الساعة 11 ليلاً على راديو حياتي.

حياة اف ام اللي ما بتشبه حدا نقطع السطر

0: Anna.
1: العنصر النسائي الذي أعشق.

0: لعشاق الليل والسهر.
1: لعشاق الليل والسهر.
2: وحشني كلامه وانا قدامه.
0: في نابلس يحلو السمر.
1: في نابلس
0: مع راديو حياة.
1: أحلى راديو.

طرب. أقوى الأغاني. أهم المطربين. سلطنة على مزاج مزاجك. في ساعة مع فنان. يومياً الساعة 11 ليلاً على راديو حياتي.

0: لعشاق الليل والسهر.
1: لعشاق الليل والسهر.
2: وحشني كلامه وأنا قدامه.
0: في نابلس يحلو السمر.
1: في نابلس
0: مع راديو حياة.
1: أحلى راديو.

حبك أن أحزن وأنا محتاج منذ عصور لامرأة تجعلني أحزن لامرأة

تهالت ديما.

أنتم بالاستماع أنتم بالاستماع إلى راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.